0: حيز التنفيذ الفعلي قبل يومين من الموعد الذي كان متوقعا. وبموجب هذا التفاهم انطلقت رسميا مهلة 60 يوما للمفاوضات الموسعة بين الطرفين لحل الملفات العالقة وعلى رأسها البرنامج النووي. وفي غضون ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار البحري كاملا عن الموانئ الإيرانية مع إبقاء قطاعها الحربية في المنطقة للمراقبة. في حين أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إعادة فتح مضيق هرمز استراتيجيا أمام حركة الملاحة الدولية.
1: Last night, 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict. Oil prices are down nearly at their level from the pre-war conflict. Gas prices dropped below $4 a gallon today for the first time since the conflict. On the military side, the Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz so far. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade.
0: أكدت وزيرة الشؤون المتعددة الثقافية أنالي أن الخطاب الأخير لزعيمة حزب أمة واحدة السيناتور بولين هانسون في نادي الصحافة الوطني سلط الضوء بوضوح على افتقار منصة حزبها السياسي لأي حلول أو بدائل سياسية حقيقية. وكانت هانسون قد ألقت خطابا هذا الأسبوع في نادي الصحافة الوطني للمرة الأولى في مسيرتها السياسية الممتدة لثلاثين عاما، دعت فيه إلى التأسيس لأستراليا أحادية الثقافة وإنهاء سياسات التعددية الثقافية في البلاد، وهو ما وصفته الوزيرة آلي بالتصريحات العدائية وغير المسؤولة.
2: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling, but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense of in unity we are strong, and a sense that also this is really about degrading Australia, degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that, that our diversity is our strength.
0: أفاد بعض القادة الدينيين بأن المخاوف من التمييز قد تدفع الأستراليين إلى الإحجام عن تسجيل دياناتهم بدقة في التعداد السكاني لهذا العام. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواصل فيه الجماعات الدينية حث الأفراد على تحديد انتماءهم الديني، مؤكدة أن هذه البيانات تستخدم للمساعدة في تخطيط الخدمات المجتمعية وتوجيه التمويل الحكومي. وتظهر بيانات التعدد السكاني الأخيرة انخفاضا في عدد الأستراليين الذين يعرفون أنفسهم كمسيحيين، مقابل زيادة في أعداد الذين يبلغون عن عدم وجود دين لهم وفي أصحاب الأديان الأخرى. من جانبهم أكدت القائدة في الجالية اليهودية ميتشيل جولدمان أنه على الرغم من أن المخاوف المتعلقة بمعاداة السامية، فإنه من الأهمية بمكان أن يشعر الأفراد بالثقة عند تحديد دينهم وانتمائهم العقائدي.
3: And safe space to express your Jewishness, and we need to tap into our resilience. The Jewish people, sadly, this is not our first rodeo, and for thousands of years Jews have been subjected to anti-Semitism.
0: وفي آخر أخبار مونديال 2026، خسر المنتخب القطري قبل قليل أمام المنتخب الكندي بستة أهداف مقابل لا شيء. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد، أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 24، هوبرت أمطار متفرقة 14، داروين أمطار متفرقة 31، بيرث غائم جزئيا 18، ميلبورن أمطار متفرقة 16، سيدني 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامرا أمطار متفرقة 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام. SBS عربي، شكرا لإصغائكم.

0: تبدأون نهاركم مع أحلى المنوعات والموسيقى. الصباحات مع SBS عربي.
1: حبيبي أنت هنا في الساحل. حبيبي أنت هنا تتاكل.

سنة صحارى إيه اللي لكو من عذاب قلب الظلام سكت الكلام ما عادش فاضل غير دموع حزن وألم يا ناس حرام

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لـ SBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

0: جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي عن منحه الموافقة الرسمية على اتفاق التهدئة المؤقت الموقع مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى وجود تحفظات ووجهات نظر مختلفة لديه في بعض البنود. وأوضح خامنئي في أول تعقيب له منذ بدء النزاع أن موافقته جاءت بناء على تعهدات صريحة من الرئيس مسعود بازجاكيان والمجلس العسكري الأعلى للأمن القومي بحماية مصالح البلاد وجبهة المقاومة بحسب وصفه، مشددا على أن الانخراط في المفاوضات المباشرة المقبلة لا يعني القبول بإملاءات واشنطن. وجاء ذلك تزامنا مع دخول الاتفاق الموقع إلكترونيا حيز التنفيذ الفعلي قبل يومين من الموعد الذي كان متوقعا. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن إعادة فتح مضيق هرمز هو فتح استراتيجي أمام حركة الملاحة الدولية، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار البحري كاملا عن الموانئ الإيرانية مع إبقاء قطعها الحربية في المنطقة للمراقبة.
1: Last night, 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict. Oil prices are down nearly at their level from the pre-war conflict. Gas prices dropped below $4 a gallon today for the first time since the conflict. On the military side, the Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz so far. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade.
0: أكدت وزيرة الشؤون المتعددية الثقافة أنالي أن الخطاب الأخير لزعيمة حزب أمة واحدة السيناتور بولين هانسون في نادي الصحافة الوطني سلط الضوء بوضوح على افتقار منصة حزبها السياسي لأي حلول أو بدائل سياسية حقيقية. وكانت هانسون قد ألقت خطابا هذا الأسبوع في نادي الصحافة الوطني للمرة الأولى في مسيرتها السياسية الممتدة لثلاثين عاما، دعت فيه إلى التأسيس لأستراليا أحادية الثقافة وإن إنهاء سياسات التعددية الثقافية في البلاد، وهو ما وصفته الوزيرة بالتصريحات العدائية وغير المسؤولة.
2: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling, but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense of in unity we are strong, and a sense that also this is really about degrading Australia, degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that, that our diversity is our strength.
0: يتوقع أن يقدم اليوم تقرير لجنة التحقيق في التعديلات المقترحة على نظام التأمين الوطني للإعاقة NDIS في أستراليا. وجاء التقرير بعد ثلاثة جلسات للاستماع علنية تلقت خلالها اللجنة أكثر من 4000 مذكرة من جهات وأفراد خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين. وحضر وزراء شؤون الإعاقة في الولاية والأقاليم في مذكرة مشتركة من أن التعديلات المقترحة تتجاوز التوصية السابقة الواردة في مراجعات النظام، مشيرين إلى أن آلاف المستفيدين قد يفقدون وظائفهم وإمكانية الوصول إلى خدمات أساسية أو ينقلون إلى أماكن غير مناسبة لرعايتهم. ويأمل المدافعون عن حقوق ذوي الإعاقة عن أن يعكس التقرير النهائي هذه المخاوف، وأن يوصي بإجراءات تعديلات على مشروع لقانون حكومي حالي. وكان وزير NDIS مارك باتلر قد أكد في وقت سابق أن مشروع القانون يسير وفق جدول زمني، ومن المتوقع تمريره في البرلمان مع بداية شهر تموز يوليو. تقام حاليا مباراة بكرة القدم بين منتخبي المكسيك وكوريا الجنوبية، ونحن في الدقيقة الرابعة والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي. أما في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد، أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن خائم جزئيا 24، هوبرت أمطار متفرقة 14، داروين أمطار متفرقة 31، وبيرث غائم جزئيا 18 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 16، سيدني أمطار متفرقة أيضا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأ على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

كل واحد فينا عنده حلم، بنعيش حياتنا نحارب عشان نحقق الحلم، بندور على فرصة، الفرصة دي بتغيرنا لأنها بتبقى وسيلة عشان نحقق حلمنا. في مبادرة فرصة بتغير مش مجرد حملة ضد السمنة ولا عمليات جراحية، دي مبادرة عشان تحقق بيها حلمك مهما كان حلمك.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي، من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. دفع نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أمس عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، وقال أنه قد يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران خلال نهاية الأسبوع. وفي وقت يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات متزايدة بشأن التفاهم، قال فانس في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن على الإيرانيين الالتزام بتعهداتهم، وإلا فأنهم لن يحصلوا على أي من المزايا التي ينص عليها التفاهم. إلى ذلك شن نائب الرئيس الأمريكي هجوما لافتا على منتقدي الاتفاق مع إيران داخل الحكومة الإسرائيلية، داعيا إياهم إلى إدراك الواقع وعدم مهاجمة واشنطن. وقال فانس أن الرئيس دونالد ترامب هو الرئيس الوحيد في العالم الذي يتعاطف مع إسرائيل في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من القدرات الدفاعية الإسرائيلية يعتمد على الدعم والتمويل الأمريكي.
1: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give is that over the last 3 months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump.
0: في المقابل أعلن المرشد الأعلى الإيراني آيت الله مجتبى خامنئي أمس أنه وافق على التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، رغم أقراره بوجود وجهة نظر مختلفة لديه بشأن هذا المسار من دون أن يقدم تفاصيل إضافية. وقال خامنئي في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني إن موافقته جاءت بناء على التزام قطعه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي نيابة عن نفسه وباسم بقية الأعضاء بحماية حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. ومن المتوقع أن تبدأ اليوم في سويسرا فترة تفاوض لمدة 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات. في غضون ذلك ورغم اتفاق واشنطن وطهران على وقف الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك في لبنان، قتل 3 أشخاص أمس بغارات إسرائيلية على منطقة النبطية بجنوب لبنان، في وقت أفاد فيه حزب الله عن خوضه اشتباكات مباشرة مع قوات إسرائيلية كانت تحاول التقدم باتجاه كفر تبنيت ومرتفعات علي الطاهر المجاورة للنبطية. في إطار ردود الفعل على خطاب زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن أمام نادي الصحافة الوطني في كامبرا أول أمس الأربعاء، وصفت وزيرة شؤون التعددية الثقافية الفيدرالية آن علي كلمة هانسن بغير المسؤولة وبالمثيرة للانقسامات.
2: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling, but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense of in unity we are strong, and a sense that also this is really about degrading Australia, degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that, that our diversity is our strength.
0: حالة الطقس المتوقع اليوم في أديلايد: أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 25، هوبارت أمطار متفرقة 15، داروين أمطار متفرقة 29، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ملبون ممطر 15، سيدني غائم جزئيا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 14 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم.

مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركن معنا تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة. مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركن معنا تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

0: من اس بي اس عربي هشام الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. في إطار ردود الفعل على خطاب زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن أمام نادي الصحافة الوطني في كامبرا أول أمس الأربعاء، وصفت وزيرة شؤون التعددية الثقافية الفيدرالية آن علي كلمة هانسن بغير المسؤولة وبالمثيرة للانقسامات.
1: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling, but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense of in unity we are strong, and a sense that also this is really about degrading Australia, degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that, that our diversity is our strength.
0: وكانت هانسن شنت في كلمتها هجوما عنيفا على سياسة التعددية الثقافية وبرنامج الهجرة، متعهدة بمحاربة ما وصفته بالإسلام الراديكالي، وانتقدت وسائل الإعلام. دعت الأمم المتحدة أمس قوات الدعم السريع إلى وقف هجوم وشيك تعتزم شنه على مدينة الأبيض السودانية استراتيجية في إقليم كردفان، محذرة من عواقب كارثية على المدنيين. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء التقارير عن نشر قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة، ما قد يشير إلى هجوم بري وشيك، وفق ما أفاد المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك الذي حذر من أن هذا الحشد العسكري من المحتمل أن يعرض مركزا سكانيا رئيسيا آخر في السودان لخطر جسيم يتمثل بأعمال عنف واسعة النطاق. وتقع مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان على طريق رئيسي يربط المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في إقليم دارفور في غرب السودان بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش في الشرق، ومنذ أشهر تحاصر قوات الدعم السريع المدينة. نفذت أوكرانيا أمس هجوما بطائرات مسيرة على موسكو في أكبر استهداف للعاصمة الروسية منذ سنوات، ما أدى إلى اندلاع حرائق داخل المدينة وفي محيطها، وشمل الهجوم مصفات نفط كبرى، وتسبب بتعطيل سير العمل في أكبر مطارات العاصمة الروسية لبعض الوقت. ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم بأنه رد مبرر تماما على الهجمات الروسية الأخيرة على بلاده. ودعا زيلينسكي في رسالة صوتية أرسلت إلى وسائل الإعلام حلفاء بلاده الغربيين لزيادة دعمهم العسكري والاقتصادي لبلاده لإرغام روسيا على وقف الحرب.
2: Putin is not stopping this war. He insists on continuing it, so the pressure must grow. Every project supporting Ukrainian drones and our weapons production in Ukraine, and together, of course, with you, with partners, and every sanctions measure against Russia for this war, all of it must grow.
0: وفي هذا الإطار أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها ستقدم مساعدة عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار، مما سيرفع إجمالي قيمة المساعدات الأسترالية لكييف منذ بدء الحرب عام 2022 إلى 1.8 مليار دولار. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد: أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 25، هوبرت أمطار متفرقة 15، داروين أمطار متفرقة 29، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ملبون ممطر 15، سيدني غائم جزئيا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 14 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من اس بي اس عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لـ SBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أظهرت قائمة بأفضل الجامعات في العالم حصول جامعة نيو ساوث ويلز على المركز 19، متقدمة على جامعة ميلبون التي حلت في المركز 20. ولاحظت القائمة التي ضمت أفضل 100 جامعة في العالم 5 جامعات أسترالية أخرى، من بينها موناش وجامعة كوينزلاند وجامعة سيدني. فرضت الحكومة الأمريكية أمس عقوبات اقتصادية على شخصيات لبنانية اتهمتها بعرقلة عمليات السلام في لبنان وبتأخير نزع سلاح حزب الله. وشملت العقوبات الوزير والنائب السابق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي حظي بدعم حزب الله خلال آخر انتخابات رئاسية لبنانية. وكذلك طالت العقوبات نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي. وفي تعليق له على قرار واشنطن، كتب فرنجية على منصة إكس أن العقوبات الأمريكية لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد، وخصوصا أن التهمة هي أنه مع مكون في البلاد ضد عدو صهيوني يحتل الأرض اللبنانية ويقتل الشعب اللبناني. وأضاف أنه كان ولا يزال مع السلام ولكن ضد الاستسلام، مشددا على أن القرار الأمريكي لن يؤثر على رأيه بل سيزيده قناعة به. وتجري الحكومة اللبنانية منذ نيسان أبريل الماضي مفاوضات مع إسرائيل برعاية واشنطن، أعلن حزب الله رفضه لها. ومن المقرر عقد جولة 5 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل في واشنطن. أعلن وزير الدفاع الأمريكي بات هيكسيت أمس خلال اجتماع لوزراء الدفاع لدول حلف شمال الأطلسي في بروكسل إن واشنطن ستجري مراجعة لمدة 6 أشهر ستبحث وجود القوات الأمريكية وتمركزها في أوروبا. وذكر هيكسيت حلفاء بلاده الأوروبيين بانتعاض الرئيس دونالد ترامب من عدم مساهمتهم في إعادة فتح مضيق هرمز الذي عطلت إيران الملاحة فيه خلال الحرب. وهدد هيكسيت أيضا بخفض مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية حلف شمال الأطلسي إذا لم تفي بعض البلدان بالالتزامات التي قطعتها العام الماضي خلال قمة لاهاي بتخصيص 5% على الأقل من إجمالي ناتجها المحلي للأنفاق الدفاعي بحلول العام 2035. من جهته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي انتقد الدول التي لم تفي بتعهداتها، مشددا على أهمية استمرار الحوار مع الولايات المتحدة لتعزيز قوة الحلف الذي يمر كما قال بأكبر عملية تحول في تاريخه.
1: You will still find allies holding back a little bit and needing to do more. And I think what he tried to do today is to keep the pressure on. And I think that's good. The US is by far the biggest ally in NATO. US economy is over half of the total NATO economy. Keeping that pressure on whilst also acknowledging that a lot is happening. And I'm happy he does this because we need to speak the truth to each other. This Alliance is going through a massive transformation, probably the biggest transformation in its history.
0: حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد: أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 25، هوبرت أمطار متفرقة 15، داروين أمطار متفرقة 29، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ملبون ممطر 15، سيدني غائم جزئيا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 14 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من 6 إلى 9 صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

إس بي إس عربي أغاني الزمن الجميل رائعة بالأمس ورائعة اليوم.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: عناوين النشرة: نائب الرئيس الأمريكي يرجئ زيارته إلى سويسرا ويدافع عن التفاهم مع طهران وينتقد معارضيه في إسرائيل. وزيرة شؤون التعددية الثقافية الفيدرالية آن علي تصف كلمة بولين هانسن أمام نادي الصحافة الوطني بغير المسؤولة والمثيرة للانقسامات. في مؤشر على استياء واشنطن من حلفائها، وزير الدفاع الأمريكي يعلن عن إجراء مراجعة للوجود العسكري الأمريكي في أوروبا. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن البيت الأبيض الأمريكي اليوم أن نائب الرئيس جاي دي فانس أرجأ رحلته إلى سويسرا للمشاركة في محادثات كان من المقرر إجراؤها اليوم مع إيران لبحث الخطوات التالية بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال متحدث باسم البيت الأبيض أن واشنطن تتطلع إلى بدء المحادثات الفنية في أقرب وقت ممكن. وكان فانس دافع أمس عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، وفي وقت يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات متزايدة بشأن التفاهم. قال فانس في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن على الإيرانيين الالتزام بتعهداتهم، وإلا فأنهم لن يحصلوا على أي من المزايا التي ينص عليها التفاهم. إلى ذلك شن نائب الرئيس الأمريكي هجوما لافتا على منتقدي الاتفاق مع إيران داخل الحكومة الإسرائيلية، داعيا إياهم إلى إدراك الواقع وعدم مهاجمة واشنطن. وقال فانس أن الرئيس دونالد ترامب هو الرئيس الوحيد في العالم الذي يتعاطف مع إسرائيل في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من القدرات الدفاعية الإسرائيلية يعتمد على الدعم والتمويل الأمريكي.
1: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give is that over the last 3 months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump.
0: في المقابل، أعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي أمس أنه وافق على التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، رغم أقراره بوجود وجهة نظر مختلفة لديه بشأن هذا المسار من دون أن يقدم تفاصيل إضافية. وقال خامنئي في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني إن موافقته جاءت بناء على التزام قطعه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للأمن القومي ونيابة عن نفسه وباسم بقية الأعضاء بحماية حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. في غضون ذلك، ورغم اتفاق واشنطن وطهران على وقف الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك في لبنان، قتل 3 أشخاص أمس بغارات إسرائيلية على منطقة النبطية بجنوب لبنان في وقت أفاد فيه حزب الله عن خوضه اشتباكات مباشرة مع قوات إسرائيلية كانت تحاول التقدم باتجاه كفر تبنيت ومرتفعات علي الطاهر المجاورة للنبطية، مؤكدا تدمير 3 دبابات. في إطار ردود الفعل على خطاب زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن أمام نادي الصحافة الوطني في كامبرا أول أمس الأربعاء، وصفت وزيرة شؤون التعددية الثقافية الفيدرالية آن علي كلمة هانسن بغير المسؤولة وبالمثيرة للانقسامات.
2: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling, but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense of in unity we are strong, and a sense that also this is really about degrading Australia, degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that, that our diversity is our strength.
0: وكانت هانسون شنت في كلمتها هجوما عنيفا على سياسة التعددية الثقافية وبرنامج الهجرة، متعهدة بمحاربة ما وصفته بالإسلام الراديكالي، وانتقدت وسائل الإعلام. أظهرت قائمة بأفضل الجامعات في العالم حصول جامعة نيو ساوث ويلز على المركز 19، متقدمة على جامعة ملبون التي حلت في المركز 20. ولاحظت القائمة التي ضمت أفضل 100 جامعة في العالم 5 جامعات أسترالية أخرى، من بينها موناش وجامعة كوينزلاند وجامعة سيدني. دعت الأمم المتحدة أمس قوات الدعم السريع إلى وقف هجوم وشيك تعتزم شنه على مدينة الأبيض السودانية استراتيجية في إقليم كردفان، محذرة من عواقب كارثية على المدنيين. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء التقارير عن نشر قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة، ما قد يشير إلى هجوم بري وشيك، وفق ما أفاد المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك الذي حذر من أن هذا الحشد العسكري من المحتمل أن يعرض مركزا سكانيا رئيسيا آخر في السودان لخطر جسيم يتمثل بأعمال عنف واسعة النطاق. وتقع مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان على طريق رئيسي يربط المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في أقليم دارفور في غرب السودان بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش في الشرق، ومنذ أشهر تحاصر قوات الدعم السريع هذه المدينة. أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيت أمس خلال اجتماع لوزراء الدفاع لدول حلف شمال الأطلسي في بروكسل أن واشنطن ستجري مراجعة لمدة 6 أشهر ستبحث وجود القوات الأمريكية وتمركزها في أوروبا. وشدد هيكسيت على أن هذه الخطوة تهدف أيضا لضمان أن يكون الوصول والتمركز والتحليق في الأجواء الأوروبية محددا بوضوح ومضمونا للقوات الأمريكية، بعدما فرضت دول أوروبية قيودا على استخدام واشنطن قواعد عسكرية على أراضيها خلال الحرب مع إيران. واعتبر هيكسيت أن الأمر كان مخزيا، مذكرا حلفاء بلاده الأوروبيين بامتعاض الرئيس دونالد ترامب من عدم مساهمتهم في إعادة فتح مضيق هرمز الذي عطلت إيران الملاحة فيه خلال الحرب. وهدد هيكسيت أيضا بخفض مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية حلف شمال الأطلسي إذا لم تفي بعض البلدان بالالتزامات التي قطعتها العام الماضي خلال قمة لاهاي بتخصيص 5% على الأقل من إجمالي ناتجها المحلي للأنفاق الدفاعي بحلول العام 2035. من جهته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي انتقد الدول التي لم تفي بتعهداتها، مشددا على أهمية استمرار الحوار مع الولايات المتحدة لتعزيز قوة الحلف الذي يمر، كما قال، بأكبر عملية تحول في تاريخه.
3: You will still find allies holding back a little bit and needing to do more. And I think what he tried to do today is to keep the pressure on. And I think that's good. The US is by far the biggest ally in NATO. US economy is over half of the total NATO economy. Keeping that pressure on whilst also acknowledging that a lot is happening. And I'm happy he does this because we need to speak the truth to each other. This alliance is going through a massive transformation, probably the biggest transformation in its history.
0: في أخبار الرياضة، أصبحت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 بفوزها على كوريا الجنوبية اليوم بهدف نظيف. وتكبدت قطر هزيمة قاسية في ظهورها الثاني في مونديال 2026 لكرة القدم بسقوطها أمام كندا بستة أهداف نظيفة في مباراة تألق فيها المهاجم الكندي جوناثان ديفيد الذي أصبح صاحب الثلاثية الثانية في المونديال بعد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. واقترب المنتخب السويسري من ضمان تأهله إلى الدور التالي في النهائيات بعد أن حقق أمس باكورة انتصاراته بفوزه الكبير على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف لهدف. واكتفى المنتخبان التشيكي والجنوب أفريقي بالتعادل بهدف لكل منهما في أولى مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت في أدليد: أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 24، هوبارت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ملبون ممطر 14، سيدني غائم جزئيا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: على الموبايل, الانترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم بأستراليا اليوم, برنامجكم الإخباري المسائي من إذاعة SBS عربي. واليوم هو الجمعة الموافق في 19 من حزيران يونيو للعام 2026.
2: يا هلا بكم مستمعينا الكرام في آخر برامجنا لهذا الأسبوع. وقبل أن نقدم لكم تفاصيل ما في جعبتنا من موضوعات, نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها. SBS تقدم احترامها لشعب رينجري ويورونغ من أمة كولين ولكبارهم كذلك في الماضي والحاضر. نقر عبر أثير SBS عربي بأصحاب الأرض التقليديين من الأبرجنيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
1: أستراليا اليوم برنامج يومي من الاثنين إلى الجمعة, ينطلق بتمام الساعة 3 بعد الظهر بنشر أخبارية مفصلة ويستمر معكم حتى 6 مساء. يستعرض حدث قضايا الساعة, يطلعكم على حالة الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. معكم اليوم
2: أنا هناء ياسين
1: وأنا منال العاني, وينضم إلينا الزميل هاشم الحداد على نشرات ومواجز الأخبار. يمكنكم مستمعين الكرام التواصل معنا اليوم عن طريق الهاتف 1300-799-624 أو الكتاب إلينا عبر الإيميل today@sbs.com.au.
2: ويا هلا بكم في حوار مباشر يتجدد في 3:30 على 1300-799-624. واليوم حوارنا رياضي كروي بامتياز. نسألكم عن توقعاتكم في المباراة المقبلة لأستراليا غدا في 5 PM في مواجهة أمريكا في كأس العالم 2026, وهذه هي ثاني مباراة للمنتخب الأسترالي, وإذا فاز بها فسيتأكد عبور السكروز لمرحلة المجموعات.
1: نسألكم مستمعين الكرام من وحي المونديال والمباريات, نركز على مباراة أستراليا وأمريكا, من برأيكم سيفوز, أستراليا أم أمريكا؟ وهل ستحضرون المباراة بأحد التجمعات العامة؟ وما رأيكم بشكل عام بإداء المنتخبات العربية في البطولة؟ هل هو إداء جيد أم سيكتفون بشرف المحاولة والتواجد بهذا المونديال؟ انضموا إلينا في هذا الحوار الرياضي, متحمسين جدا مستمعينا. بتمام الساعة 3:30 هو موعد الاتصال على رقم الهاتف 1300-799-624.
2: وفي حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية نستضيف مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فضي النزاعات السيدة رن فايد, لنناقش معا كيف نتعامل مع الاختلافات العائلية حتى لا تتحول إلى خلافات تباعد بين الأهل.
1: إذن مستمعين الكرام ترقبوا هذه الحلقة والبث المباشر بعد لحظات. أيضا بالبرنامج رح نسلط الضوء على حدث أدبي مميز شهدته الساحة الثقافية العربية في أستراليا, وتمثل إطلاق مجلة ليلى وجائزة الأديب الراحل عصمة الأيوب السنوية. فنتحدث عن أهمية هذه الجائزة وأهدافها ودورها بدعم الحركة الثقافية العربية. ترقبوا لقاء بالساعة الثانية من البرنامج مع رئيس التحرير المجلة الأستاذة ليلى الأيوبي.
2: والبرنامج كالمعتاد حافل بالعديد من المقابلات واللقاءات المتنوعة من إعداد الزملاء من SBS عربي. أما الآن فوقفة مع الإعلان ثم نعود.
3: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. 3-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle 2-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
4: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplabd karvata hai.
9: Far from the partisan politics.
4: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio. دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
2: أحاول تجنب أي نقاش مع أمي، فكل اختلاف في الرأي تعتبره قلة احترام.
1: كلما بدأت نقاشا مع ابني تحول الأمر إلى شجار وخلاف لا ينتهي.
2: يعد الاختلاف في وجهات النظر داخل الأسرة الواحدة أمراً طبيعياً، وعادة ما يتم التعامل معه بنجاح، ولكن يحدث في كثير من الأحيان أن يتحول الاختلاف إلى خلاف يسمم العلاقات ويحول المودة إلى كراهية. أهلاً بكم، أنا هناء ياسين
1: وأنا منال العاني. نرحب بكم مستمعينا عبر أثير SBS عربي ومتابعينا على صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب SBS Arabic. يسعدنا أن نقدم لكم حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية، والتي نستضيف فيها مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فضل النزاعات السيدة رند فايد، لنناقش معا اليوم كيف نتعامل مع الاختلافات العائلية ولا نحولها إلى خلافات تباعد بين الأهل. مساء الخير، معنا اليوم باستوديوهاتنا بمدينة ملبن أستاذة رند.
10: أهلا بكم. Thank you.
2: سعداء بوجودك معنا عزيزتي في هذا المساء من قلب المدينة التجارية بمدينة ملبن. الاختلاف في الرأي يغطي كل جوانب الحياة، كما نشهد الآن مع مونديال 2026 الاختلاف في كرة القدم. كل فرد في العائلة ممكن يشجع فريق مختلف، حتى إلى السياسة والأمور الاجتماعية كتربية الأبناء. فهل هذا الاختلاف يشير إلى عدم توافق، عدم يعني وحدة في الرأي، أم أنه أمر طبيعي؟
10: الاختلاف في الرأي مهم وصحي إن هو يكون موجود بين الأصدقاء وفي الأسر، والاعتقاد بأن إحنا المفروض ما نختلفش ده في حد ذاته خرافة. إحنا مش نسخ، مش المفروض إن إحنا نكون نسخ من بعض، ومش المفروض إن إحنا نوافق ونتفق مع بعض على كل حاجة. أراءنا زي بصمة الإصبع بتاعتك بالضبط، مهم إن هي تكون مختلفة، مهم إن هي تكون يونيك. فلا طبعا، الاختلاف مش معناه إن إحنا مش على توافق.
1: إذن الاختلاف أمر طبيعي، لكن أستاذة رند، لما يتحول الاختلاف بأي رأي من الآراء بداخل العائلة الواحدة يتحول إلى قنبلة موقوتة قد تسبب تصدع ببنيان الأسرة، ليه برأيك يتحول هذا الخلاف إلى هالأمر هذا إلى قنبلة موقوتة؟ شو الأسباب؟
10: نعم، في أغلب الأحيان هو مش الخلاف نفسه اللي احنا بنتكلم عنه أو الموضوع نفسه اللي احنا مختلفين فيه هو المشكلة. في أغلب الأحيان اللي بيحصل حاجات أعمق، طبقات هي من الاختلاف. فلما مثلا لو أنا وإنتي مختلفين، أنا ممكن أبص لها مش على إن إحنا مختلفين في تشجيع الفريق ده أو في دعم القضية دي مثلا، أنا هبص لها إنه أنتي في رفض، إحساس بالرفض من تجاهي. أو مثلا لو أب مع ابنه، الأب هيحس إن ابنه بيخرج عن طوعه لأنه مش متفق معه. الابن على الصعيد الآخر ممكن يحس إن الأب مسيطر أو بيحاول يتحكم فيه. فدايما الموضوع بيكون أعمق من المشكلة نفسها اللي ظهر على السطح، وده اللي بيخلي يحصل صراع أو تصدع في الأسرة، خصوصا لو الاختلافات تراكمت ومحل نهايش أو ما تكلمناش فيها بشكل مفتوح.
2: إذن كيف يمكن التعامل مع الاختلاف دون شخصنة الأمور، دون أخذها للاتجاه السلبي؟ هل يمكن وصف النقاط الأساسية لما يعرفه البعض أو يصفونه بأنه فن إدارة الاختلاف؟
10: فن إدارة أنا جدا بحب المصطلح ده، لأن إدارة الاختلاف أو conflict resolution هو الفن، وفي خطوات لازم نتبعها عشان نقدر إن احنا نحل ده. أول خطوة هي أن أفصل بين الشخص والمشكلة، أو أفصل بين الشخص ورأيه. يعني منال مش رأيها، وهناء مش رأيها، ورند مش شرط أن هي رأيها. ففي فرق بين الشخص نفسه وبين آرائه أو بين المشكلة اللي احنا بنشتغل عليها. يعني ما بصش على اختلافي مع منال في قضية معينة أن أنا ومنال مش متفقين. فأفصل بين الشخص وبين الاختلاف أو الرأي. فدي أول نقطة. تاني نقطة إنه أنا نحاول نحن نعبر عن رأينا باحترام. باحترام معناها إيه؟ إنه بدون ما أبتدي إن أنا attack you أو إن أنا أعنف وجهة نظرك أنت، أتكلم على وجهة النظر مش على الشخص نفسه، وما حاولش إنه أنا أفوز أو أربح في النقاش. مش شرط إن أنا أربح كل حوار ونقاش معاكي. وثالث حاجة إن يكون في مساحة من الأمان إن إحنا نختلف وعلاقتنا ما تبصش. يعني أنا أكون مثلا في البيت حاسة بالأمان إن أنا أعبر عن رأيي، وعارفة إنه مختلف مع رأي ماما وبابا أو مع رأي زوجي، وعارفة إن ده مش هيسبب تصدع في العلاقة. رابع نقطة والأخيرة في فن إدارة الخلافات هو إن إحنا نسمع علشان نفهم مش علشان نجاوب. فأغلب الأحيان إحنا بنسمع علشان نرد، عشان نثبت إن الآخر غلط، عشان أثبت إن أنا وجهة نظري هي اللي صح، وده خطأ.
11: نعم، إذن هذا فن إدارة الحوار أو احتواء الأزمة قبل أن تتفشى أو قبل أن يقع الفأس بالرأس ويدب الخلاف بين أفراد العائلة. فما الحل بهالحالة هذه، وكيف يمكن السيطرة على هذا الخلاف ومنعه من التوسع والتضخم والزعل لفترات طويلة بالأخص بداخل العائلة الواحدة؟
10: فلنفترض ان احنا اختلفنا وبدأنا نحس ان الموضوع escalating بيتصاعد والامور هتخرج عن السيطرة وممكن يحصل شرخ، نعمل ايه قبل ما يتصاعد؟ مجرد ما حسينا ان طبقة الصوت بتعلى او المقابل متمسك قوي برأيه بيحاول يثبت ان رأيه هو الصح، اوقف اقول اوكي خلينا نتكلم لما احنا الاثنين نكون اهدى. دي اول حاجة. تاني حاجة احاول افهم ايه اللي بين السطور، بدل ما أقول له انت ليه بتقول كده وانت ليه رأيك كده، أحاول أفهم انت ايه اللي وجعك في اللي أنا قلته، فأي جزئية حسيت ان أنا بتهمك أو ان أنا رفضك انت كشخص. فأحاول ان أنا أفهم أكتر ايه اللي بين السطور. تالت حاجة انه زي ما قلنا نحسس المقابل بالأمان ونتقبل ان احنا ممكن نكون اتنين مختلفين في الرأي بس أصدقاء أو أسرة أو زوج وزوجة. زي ما عندنا مقولة مشهورة بتقول ايه، الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. مش معنى ان احنا مش متفقين مش بنشجع نفس الفريق انه انت عدوتي وان احنا ما نتكلمش، وانه ازاي how dare you ان انت تشجعي فريق انا ما بشجعهوش. فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
2: من واقع تجربتك العملية سترند في حل النزاعات خاصة بين الأسرة الواحدة، كيف يمكن أن نعزز ثقافة تقبل الاختلاف في الأسرة العربية الأسترالية؟ وإحنا بنعرف أنه بثقافتنا هناك تقدير كبير للشخص كبير السن ورأيه، وبنحب دائما أنه إحنا نعطيه هذا البرستيج بالعائلة، وللأسف كثير ما يكون الاختلاف مع رأي كبير العائلة والوالدين يؤخذ على أنه قلة احترام، خروج عن التقاليد وتمرد أيضا.
10: نعم، مهم إن إحنا نفكر نفسنا إن العلاقة أهم من إثبات صحة الرأي، والعلاقة أهم، علاقتي بالشخص أهم بكتير من الفوز في الحوار، والعلاقة مع الشخص أو إحنا كأسرة أهم بكتير من أي حاجة حصلة برا الأسرة. لما أفضل أفكر نفسي بده طول الوقت then ممكن أن أنا ما أتكلمش في النقطة دي اللي أنا عارفة أن إحنا مش هنتفق فيها، أو ممكن أن أنا أسمع للشخص وأبلع رأيي شوية علشان ما أخسرش الشخص ده، خصوصا لو كبير في السن أو حد مش open minded أنه هو يغير رأيه. بس النقطة المهمة اللي لازم نحن نتذكرها هي أن الشخص أو العلاقة أهم بكتير من الفوز أو النجاح في إثبات أن رأيك هو الصح.
11: يمكن قبل الختام أستاذة رند، البعض يمكن سواء على مستوى الأفراد، العائلات، الأصدقاء، العلاقات بشكل عام، يستغل الخلاف لتأجيج المشكلة. يعني
10: بيصطادوا في المياه العكرة.
11: برافو، يصطادوا في المياه العكرة وبيعملوها قصة وهو ضحية أو هي الضحية. في الحالة هم نحاول نتفهمهم أم كيف نتصرف؟ نبعد؟ شو بنسوي؟
10: ما اسمعش اللي بيتكلم لك بيتكلم عنك. أوكي، فلما يجي حد وأنا أحس إن هو واحد، إن أنا ما أديش فرصة لحد إن هو يتدخل ويزوي ويد الطين بلة. أوكي، بمعنى إيه؟ أنا عندي مشكلة معك، أنا لازم أجي أتكلم معك. أوكي، مباشرة ما روحش أشتكي مثلا لهناء أو أشتكي لفلان وفلانة وأنا عندي مشكلة معك، كلميني ولا تتكلمي عني. دي واحد. اثنين، لما شيء شخص الشخص يجي وانت شايفة ان هو مش بيصلح بيخرب، فانا وقف الشخص ده، سيبني انا حل المشكلة، انا هتكلم معاه مباشرة، لانه لازم ناخد بالنا من الشخص اللي بيزود النار بيشعل الامور، فما اسمحلوش ان هو يتدخل. واقصر طريق بالنقطتين هو الخط المستقيم، فدايما نحاول نتكلم مع بعض مباشرة وندخل الاطراف اللي تصلح مش اللي تخرب.
2: هل الابتعاد قليلا عن الشخص اللي بينه وبينه خلاف بيفيد في يعني تحسين الموقف، نعطي مساحة لكل شخص أن يعني يهدأ قليلا، ولا كما يقول البعض إنه هذه المساحة راح تزيد البعد، وأفضل شيء هي المواجهة السريعة وحل المشكلة والخلاف عندما يبدأ؟
10: بس هي معادلة أوكي، ومعادلة مش صعبة أبدا، إنه إن الواحد ما يتكلمش وهو منفعل، منفعل سواء فرح اوكي انت مبسوطه واكسايتد وكده، او منفعله حزينه او في حاله غضب. فالواحد لازم ينتبه لنفسه، انا في حاله انفعال انا ما اتكلمش هنا، انا محتاجه مساحه، او محتاجه ادي الشخص المقابل مساحه ايضا لحد ما ايه، لحد ما يهدى، وبعدها نتكلم في الموضوع as soon as possible. يعني نعم لازم نتكلم في الامور وقت ما تحصل، بس only لو احنا هادين، لو احنا content، لو احنا مش في حالة ثورة. فدي المساحة اللي احنا محتاجينها او الشخص التاني محتاجها، فهي معادلة توازني ازاي بينهم.
11: نعم كثير مهمة الحلقة وهذه المعلومات، نشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا اليوم الأستاذة رندا فايد، مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات، بحلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية.
2: شكرا لكل متابعينا عبر الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب، وكذلك مستمعينا الأعزاء عبر أثير SBS عربي. كانت هذه حلقة هذا الأسبوع، نعدكم بالمزيد في الأسبوع المقبل. كنت معكم أنا هناء ياسين،
11: وأنا منال العاني، وأيضا مستمعينا الكرام، ونكون الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وموضوع جديد من بودكاست دردشة عائلية.
2: نتوجه الآن أعزائي لغرفة الأخبار وآخر ما استجد من أنباء مع هاشم الحداث، ثم نعود إليكم لمواصلة ساعتنا الأولى من أستراليا اليوم.
12: من SBS عربي هاشم الحداث يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. نائب الرئيس الأمريكي يرجئ زيارته إلى سويسرا ويدافع عن التفاهم مع طهران وينتقد معارضيه في إسرائيل. وزيرة شؤون التعددية الثقافية الفيدرالية آن علي تصف كلمة بولين هانسن أمام نادي الصحافة الوطني بغير المسؤولة والمثيرة للانقسامات. في مؤشر على استياء واشنطن من حلفائها، وزير الدفاع الأمريكي يعلن عن إجراء مراجعة للوجود العسكري الأمريكي في أوروبا. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
3: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
13: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
14: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
2: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين
11: وأنا منال العاني
2: ونحن بانتظار مكالماتكم.
15: أنا متقاعد من 13 سنة، عندما أستيقظ صباحا وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل تسألني زوجتي وين رايح، أقول رايح أسمع لأسفياس
2: SBS عربي، صوتكم في أستراليا.
11: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام بانطلاقة النصف الثاني من الساعة الأولى، موعد الحوار المباشر، لكن نذكركم بداية بأنكم تترافقون مع منال العاني
2: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعين الكرام في هذه المساحة المخصصة لأصواتكم ومداخلاتكم القيمة. نعم، حوارنا المباشر ينطلق، واليوم رح نعمل استوديو تحليلي رياضي أنا ومنال، نناقش فيها مستمعين معينا حظوظ السكروز في مباراته المقبلة غدا مع أمريكا أو ضد أمريكا في مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026، من تتوقع سيفوز بهذه المباراة، وحابين منكم أيضا تقييم حول أداء المنتخبات العربية حتى هذه اللحظة،
11: وبالأخص اليوم هو اليوم الثامن لانطلاقة البطولة، أي بمعنى بدأت الصورة تكون أكثر وضوحا، فهل برأيكم مستمعينا أداء المنتخبات العربية جيد؟ أم برأيكم يحتاجون إلى عمل أكثر، يعني أم بنفس الوقت شرف المحاولة والتواجد هذا يكفي برأيكم؟ شاركونا الحوار على رقم الهاتف 1300799624، لكن اسمحوا لي بأقل من نصف دقيقة أقرأ عليكم أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد السبت، أول أيام عطلة نهاية الأسبوع نبدأها من مدينة بيرث، أجواء غائمة ودرجة الحرارة العظمى فيها 18، بأديليد أمطار 15 درجة، وفي ملبون أمطار تنحسر خلال اليوم 14 درجة مئوية. ننتقل من ملبون إلى هوبارت، أمطار متفرقة 12 درجة، العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة أيضا 14، ومدينة سيدني تتمتع بأجواء مشمسة ودرجة حرارة جيدة جدا 21، في بريسبن أمطار متفرقة 24، ومستمعين الأعزاء بداروين يوم غد السبت أجواء

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: ممكن والسكروز يحمل طموحا واسعا في تحقيق أداء متميز في هذه النسخة من كأس العالم.
3: إذن بالنسبة لمباراة أستراليا وأمريكا اللي راح تكون يوم غد بتمام الساعة 5 فجرا بتوقيت الساحل الشرقي لمدينة لأستراليا، الولايات المتحدة وأستراليا راح يتلاقون، فهل برأيكم مستمعينا من سيفوز بهذه المباراة؟ هل راح تحضرون المباراة؟ بالأخص أن الولايات المتحدة وأستراليا يسعون للحاق بالمكسيك إلى الأدوار الإقصائية لكأس العالم لكرة القدم، فهل برأيكم مستمعين أستراليا راح تبلي بلاء حسنا مثل المباراة الأولى؟ هل رأيكم بإداء المنتخبات العربية بالبطولة إداء جيد أم يحتاج إلى دعم أكثر أو إلى العمل أكثر من أجل التغلب أو الفوز أو التعادل بالمباراة المقبلة؟ البعض يتحدث أنه مجرد تواجد المنتخبات العربية هنا هو هذا بحد ذاته إنجاز، لكن هل برأيكم هذا يكفي مستمعينا؟ يلا اتصلوا بنا الآن على رقم الهاتف 1300799624 وشاركونا هذا العرس الكروي والتوقعات لأستراليا.
1: راح نسجل مستمعينا ونعرف
3: هاي الورقة والقلم
1: مين اللي عنده قراءة ثاقبة وعميقة للكرة وتحليلاتها. قديش ممتع أن نلتف كلنا حول المنتخب الأسترالي السكروز وفرصه. طبعا كل الفريقين يعني الأمريكي والأسترالي بيدخلوا لهذه المباراة وكل واحد عنده نقطتين بعد أن أو عنده نقاط الفوز بعد أن يعني حقق الفوز بمباراته الأولى، أستراليا ضد تركيا والولايات المتحدة ضد الباراغواي، وكل مباراة كان فيها توقعات مفتوحة. يعني الكثيرين وصفوا فوز أستراليا بأنه فوز مفاجئ وإن كان مستحقا. كذلك أمريكا مش معروف عنها أنها يعني دولة رياضية يعني للسكر بقوة، لكن كان أدائهم جدا لافت مع الباراغواي. واللي معصبني أنه كل وسائل الإعلام الأمريكية بتعتبر أنه السكروز أضعف من أمريكا.
3: خلينا نشوف. طبعا أكيد الملعب هو الفصل للبطولة ونتمنى الفوز أكيد لمنتخبنا الأسترالي، لكن خلينا نشوف آراء المستمعين شو يتوقعون، الفوز لأستراليا أم أمريكا؟ رحب بأولى الاتصالات مع الصديق الدائم والمتصل سام من ملبون. مساء الخير سام.
4: مساء الخير منال، تحياتي لكم أنتي و أنا.
1: يا هلا يا هلا
3: يا أهلا.
4: أنا أتوقع نتيجة إيجابية، يعني إذا ما يكون فوز تعادل بحكم إنه اللعبة اللي غلبناها تركيا واللي هو فريق عنيد وعنده كثير لاعبين محترفين بالدور الأوروبي، فمتفائلين إن شاء الله نتيجة إيجابية، يعني ما تكون خسارة، إما تعادل إما فوز.
1: جميل.
4: بالنسبة للفرق العربية السوفر، أنا بس صراحة عجبني المنتخب المصري اللي لعب كرة مفتوحة، وأتصور فريق عنيد بلجيكا كان مو
1: أتصور. صحيح صحيح، كان 1-1 تعادل.
3: الله يخلينا المحلل الرياضية. أيوة هنا. أيوة. يعني ما شاء الله ده تبدأ وده تقرأ قبل الهوى.
4: لعبة برازيل والمغرب صراحة كانت مملة، لأن أتصور ثنتهم لعبوا يعني بحذر أكثر، ولهذا يعني ما نقدر نحكم على الفريق المغربي لأن لعب بحذر، وحتى البرازيل فأكثر لعب كان بالوسط واللي صراحة مشد المشاهدين.
1: يعني نقدر نعتبر سام أنه أنت حاطي أمالك في الأداء المتميز العربي في مصر والمغرب.
4: إيه صوفر، بس أنت لا تنسين يعني لأن مصر واجه فريق قوي بلجيكا، ومغرب واجه فريق قوي برازيل، بس لو نقارن مثلاً حتى العراق 4-1 بأغلاط دفاعية مع فريق عتيد مثل النرويج كانت دي أوكي يعني مقبولة، بس ما القطر 6-0 مع كندا فريق
1: نكسة صراحة، يعني لأنه كندا مش من

0: كبار
1: المنتخبات.
2: فلهذا يراد له مراجعه. الفريق الاردني هم من الله كي اخر ضربه جزاء يعني كانت متقاربه يعني شويه. نعم. يعني هوبفلي يعني انت لو تقارين اللعبات مع فرق قويه النتائج سو فار سو جود، بس يعني اتصور مصر يعني الجزائر كمان مخيبه للامانه صراحه. الجزائر يعني غرامات
1: خسرت 3 مع الارجنتين.
2: اي بس اوفر انا يعني وجهه نظري ذكرت ذيك المره يعني 48 فريق راح نشوف كثير فرق اهداف لهذه الاسباب صراحه.
1: شكرا لك سام. شكرا جزيلا. مستمعينا اتصلوا بنا الآن، أذكركم برقم الهاتف 1300799624. لا تتركون اتصالاتكم بآخر دقائق، نحب اليوم تشاركونا توقعاتكم لمباراة يوم غد فجر الغد بتمام الساعة 5 بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا مع الولايات المتحدة الأمريكية. من برأيكم سيفوز بهذه المباراة أم هنالك تعادل؟ لسام قال أما فوز أو تعادل، ماذا عنكم أنتم مستمعين؟
0: بالفعل المنتخب الأسترالي هذه المرة مستمعين تشكيلته مميزة، شابة وقوية، دفاعه جدا مميز، ويأمل المنتخب الأسترالي أنه يطمح لتجاوز الإنجاز الكبير اللي حققه بآخر مرة وهو دور الثماني أو ثمن النهائي. مستمعين كان يعني أداء جدا لافت له في مونديال قطر 2022، خرج بصعوبة أمام منتخب بالأرجنتين، هذه المرة مجموعته لا بأس بها، وغدا سيواجه أمريكا. ما هي توقعاتكم أعزائي؟ وحاب أعرف إذا أنتم من الناس اللي تحب تطلع للتجمعات العامة الكبيرة، تقريبا يعني الساحات العامة الكبرى في المدن الرئيسية كلها نصبت الشاشات واستعدت لهذا العرس الرياضي الكروي اللي بيأتي كل 4 سنوات، فهل راح تروحوا تنزلوا على الفيدريشن سكوير مثلا بملبن وغيرها من المدن الرئيسية، ولا راحة مع البرد تضلوا بالبيت يعني تشاهدوا المباراة في شاشاتكم داخل المنزل؟
1: وأيضا من بعد 8 أيام على انطلاقات البطولة ومشاركة المنتخبات العراقية بمباريات مع فرق، وأيضا شاهدنا خسارة كبيرة لبعض المنتخبات العربية، فما رأيكم الآن بهذا الأداء؟ من برأيكم تتوقعون أنه راح يصمد أمام هذا الكم الهائل من المنتخبات القوية، 48 منتخب بهذا هذه البطولة بمونديال 2026؟ هل برأيكم الأداء جيد؟ وين نقاط الضعف؟ وين نقاط القوة؟ برأيكم مستمعينا من سيفوز بمباراة أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية؟ شو هنا بدك نعمل رهان ولا بتخسري زي ما خسرتي قبل كم يوم؟
0: خسرت
1: وأنا مستمعين اليوم مستمتعة بالكوفي اللي خسرتها نافي.
0: صحتين وعافية. قديش ممتعة هذه الفترة من الوقت اللي بنقضيه مستمعينا في مشاهدة منافسات رياضية فيها خيرة وأفضل اللعيبة من حول العالم، 48 منتخب بعضها أسماء رنانة وطنانة في عالم الكرة وعند تاريخ، والبعض جديد للغاية، واكتشفنا دول أصلا جديدة،
1: دول جديدة
0: وكل بعرف أنه في دولة اسمها الرأس الأخضر
1: ولا أنا هنا
0: ولا كوراساو،
1: أول مرة بسمع بصراحة، لأنه هذا العدد 48 خلى أكثر فرص لدول مختلفة. بصراحة أنا برأيي يعني من رح أعمل يعني
0: إعادة التقييم.
1: لا برأيي والله متردد، لأنه الولايات المتحدة كمان قوية، بس أتوقع الفوز لأستراليا إن شاء الله. الفوز لأستراليا
0: أنا أتوقع وأتمنى الفوز لأستراليا. انضموا إلينا أنا ومنال مستمعين.
1: لا هيك تراجعت عن الرهان.
0: لا خلص، لا خلينا واضحين الوقت على الهوى، ما في تراجع، أستراليا إن شاء الله تفوز، أو كما قال سام حتى نتعادل على الأقل، نأخذ نقطة التعادل
1: لأنه عندنا فوز 2-0 على
0: تركيا
1: مع تركيا. بنشوف بس احنا نحب نسمع من المستمعين. انا بعرف انه مستمعينا رياضيين، بس الظاهر يمكن هنالك قلق من المباراة. ما في مشكلة مستمعينا، مهما كانت توقعاتكم سواء بنتيجة ايجابية بنتيجة سلبية، اتصلوا بنا على رقم الهاتف 1300799 وشاركونا الحوار.
0: فاصل ونواصل اعزائي، لا تذهبوا بعيدا.

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. 3-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle 2-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
3: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور.
4: عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام، وساعتنا الأولى متواصلة، ويا هلا بمداخلتكم القيمة في أي وقت على 1-300-799-624. نتحدث وإياكم عن المواجهة المرتقبة المنتظرة في كأس العالم 2026 بين أستراليا وأمريكا. هذه المواجهة إذا فاز بها السكروز ستكون التيكت أو التذكرة لعبور المرحلة الثانية والانضمام للمواجهة المكسيك وغيرها من المنتخبات اللي ضمنت مقعدها وتذكرتها في الدور المقبل بكأس العالم. فمن برأيكم سيفوز في هذه المواجهة؟
5: فعلا، هل ستلحق أستراليا بالمكسيك والتأهل للدوري المقبل، أم برأيكم هنالك رأي آخر أو نتيجة أخرى تحبون تشاركون بها مستمعينا؟ يعني المكسيك اليوم خطفت 3 نقاط ثمينة من كوريا الجنوبية، وبذلك تأهلت للدور 32. يعني هي طبعا المكسيك أحد البلدان المستضيفة. فمستمعينا، بالنسبة لمباراتنا المنتخب الوطني الأسترالي السكرو وأيضا الولايات المتحدة الدولة المضيفة، أيضا راح يلعبون غدا السبت بتمام الساعة 5 صباحا، فما هي توقعاتكم للمباراة؟ شفنا قبل الفاصل الغنائي والإعلاني أسام تحدث أنه أما فوز للأستراليين أو تعادل، لكن أنتم مستمعين هل تأيدون سام أم عندكم رأي آخر؟ اتصلوا بنا الآن، رقم الهاتف للمشاركة 1-300-799-624.
4: وماذا عن أداء المنتخبات العربية؟ 8 فرق ومنتخبات تنوعت نتائجها في مباراتها الأولى ما بين التعادل والهزيمة الثقيلة. هل أنتم راضون عن هذا الأداء أم كما يقول البعض، خاصة للمنتخبات اللي أول مرة تشارك أو شاركت بعد فترة طويلة، أنه يمكن شرف المحاولة والوجود في هذه يعني المساحة الدولية والمباريات العالمية، يمكن هذا الشيء لوحده مميز. أنا عن نفسي صراحة يعني قلبي لا يتحمل الصدمات الكبيرة، فمش عارفة هل حكمل مع المنتخبات العربية ولا بس أكتفي بمعرفة النتيجة، لأنه نتيجة قطر اليوم كانت جدا صادمة، خاصة أمام كندا. يعني كنت شوية معشمة زي ما بيقولوا باللهجة،
5: كنت عندك نوع من التفاؤل، لكن فعلا صدمة قطر.
4: بعد الثالث وقفت المتابعة،
5: العنابي خسر 6، لا شوية صعبة. وين الخلل؟ خلينا نشوف تحليلات مستمعينا، ما شاء الله عليهم كلهم رياضيين بامتياز. معنا اتصال من المتصل الدائم قاسم من سيدني. يا هلا بك قاسم.
6: اهلا اهلا، يا مساء الانوار عليكم.
4: يا مساء السعادة يا قاسم. هات
6: مساء الكورة.
4: لا صوت يعلو فوق صوت الكرة.
5: وبرافو على الفراعنة. يعني
4: ها عزيزي، قل لنا شو رأيك أولا وتوقعاتك للسكروز وأمريكا؟
6: والله أنا أتوقع الماتش ده حينتهي تعادل.
4: أوكي.
6: الفرقتين على تقريبا على مستوى واحد. أمريكا عندها الدافع الأقوى للفوز بين جماهيرها على أرضها، ولكن شباب أستراليا الفريق بيمتاز بصغر أعمارهم، عندهم بقى حافز الظهور في كأس العالم، وراهم مدرب، اعتقد ان المدرب اثبت في مباراه تركيا اللي هو عنده وعي كامل لاداره المباراه وتغيير التكتيك اثناء المباراه، ودي حاجه
4: صحيح ابدو مرونه عاليه قاسم في التعامل مع الخصم.
6: دي بتظهر بقى اللي هي في مدرب قاعد فاهم بيحرك الماتش، بيحرك اللعيبه اثناء 90 دقيقه بشكل فيه فكر. فانا متفائل، ولكن انا بقول ان احتمال جدا ان هي تنتهي التعادل، والتعادل بس اوكي مش وحش
4: مش وحش
5: لا لا يعني مش وحش خسارة.
4: وماذا سريعا عن المنتخبات العربية، قديش أدائها يعني كان مقنع بالنسبة لك؟
6: والله النهاردة للأسف الشديد أداء كان مخيب للغاية. أنا لسه ما شفتش الماتش، ولكن شفت الملخص بتاعه لفريق منتخب قطر، يعني طردين كارتين أحمر وهزيمة طبعا ثقيلة. طبعا طبيعة الحال لازم المنتخب الكندي كان يستغل الطرد دوت وإضافة أهداف،
4: استغله أسوأ استغلال يا قاسم، دمر العناب
6: للأسف الشديد. للأسف الشديد طبعا نتمنى لكل المنتخبات العربية تلحق نفسها، منتخب التونسي، منتخب العراقي يلحقوا نفسهم، وعنديهم برضو فرصة. منتخب التونسي بعد جاب مدرب الأيقوني الفرنسي اللي هو راجل أفريقي أكثر منه فرنسي، فاهم الكرة الأفريقية وفاهم الكرة شمال أفريقيا. نتمنى اللي يلموا نفسهم شوية يلحقوا. طبعا بكرة بإذن الله المنتخب المغربي كمان في مباراته الثانية، بعد بكرة إن شاء الله المنتخب المصري والسعودي. نتمنى طبعا
4: يعني حيكون ويك إند يعني مثير جدا وكل حماسة، نتمنى
6: بنلهس بنلهس وراء
5: يعني هي مدرب منتخبنا الأسترالي.
4: شكرا لك يا قاسم.
5: شكرا شكرا قاسم. مدرب منتخبنا الأسترالي توني بوبوفيتش طبعا يقول إنه يمكن أن نضع كرة القدم الأسترالية على خريطة العالم، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
4: يا ريت متصلنا العزيز نوفل يرجع يتصل، حابين نسمع رأيك أكيد قبل نهاية الساعة الأولى والحوار المباشر. عن جد يعني كرة القدم بالفعل لغة عالمية بتجمع الناس حتى على اختلاف يعني أهوائهم السياسية وعلى اختلاف الخلفيات الثقافية. رياضة جميلة للغاية وحماسية. مستمعينا الكرام، الخطوط مفتوحة ومتاحة في هذه الدقائق الأخيرة لمن أحب أن يعلق على الأقل على منتخب السكروز وفرصه غدا في مواجهة يعني مرتقبة مع أمريكا.
5: وأيضا نطلب من المتصل لأول مرة طبعا نوفل بمدينة ملبون يعاود الاتصال لبينا، لكن لغاية ما نحصل على الاتصالات نذكر المستمعين أنه بالساعة الثانية مستمعينا بعد نشرة أخبار الزميل هاشم الحداد راح نسلط الضوء على حدث أدبي، وهو طبعا إطلاق مجلة ليلى للكاتبة الأديبة ورئيسة التحرير ليلى الأيوبي، وأيضا إطلاق جائزة الأديب الراحل والدها عصمت الأيوبي السنوية. لدينا عادلة تقييم مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي، وأيضا لدينا لقاء أجره الزميل سليم الفهد مع الأستاذ خضر صالح النائب السابق لبلدية نائب رئيس بلدية كانتربري بانكستاون السابق بفعالية فينيسي أو سليب أوت، يعني الليلة بالعراء، قضاء ليلة بالعراء تضامنا مع المشردين بظل تفاقم أزمة التشرد.
4: ملف اجتماعي هام للغاية والإضاءة عليه شيء مهم، حابين أكيد نعطيه مساحته الكافية بالساعة الثانية. كيف كانت هذه التجربة، تجربة قضاء ليلة في شتاء أستراليا القارصة في العراء تضامنا مع المشردين وتسليطا للضوء على هذه الأزمة الإنسانية الاجتماعية وأرقامها المخيفة في أستراليا. مستمعينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، فاصل غنائي قصير يفصلنا عن رأس الساعة ونشرة محدثة ومطولة للأنباء مع العزيز هاشم الحداد.
5: نتوقف مع رامي عياش وبغني لو بدئ الله.

0: عناوين النشرة: نائب الرئيس الأمريكي يرجئ زيارته إلى سويسرا ويدافع عن التفاهم مع طهران وينتقد معارضيه في إسرائيل. واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات لبنانية تتهمها بعرقلة عملية السلام وتأخير نزع سلاح حزب الله. نقابة المدرسين في فيكتوريا ترفض عرضا حكوميا بشأن الأجور وظروف العمل وتلوح بالأضراب. أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط كبرى في أوسع هجوم بالمسيرات على موسكو منذ أعوام. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن البيت الأبيض الأمريكي اليوم أن النائب الرئيس جاي دي فانس أرجأ رحلته إلى سويسرا للمشاركة في محادثات كان من المقرر إجراؤها اليوم مع إيران لبحث الخطوات التالية بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال متحدث باسم البيت الأبيض أن واشنطن تتطلع إلى بدء المحادثات الفنية مع إيران في أقرب وقت ممكن. وكان فانس دافع أمس عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، وفي وقت يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات متزايدة بشأن التفاهم. قال فانس في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن على الإيرانيين الالتزام بتعهداتهم، وإلا فإنهم لن يحصلوا على أي من المزايا التي ينص عليها التفاهم. إلى ذلك شن نائب الرئيس الأمريكي هجوما لافتا على منتقدي الاتفاق مع إيران داخل الحكومة الإسرائيلية، داعيا إياهم إلى إدراك الواقع وعدم مهاجمة واشنطن. وقال فانس أن الرئيس دونالد ترامب هو الرئيس الوحيد في العالم الذي يتعاطف مع إسرائيل في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من القدرات الدفاعية الإسرائيلية يعتمد على الدعم والتمويل الأمريكي.
1: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give is that over the last 3 months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump.
0: في المقابل أعلن المرشد الأعلى الإيراني آيت الله مجتبى خامنئي أمس أنه وافق على التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، رغم أقراره بوجود وجهة نظر مختلفة لديه بشأن هذا المسار من دون تقديم تفاصيل إضافية. وقال خامنئي في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني أن موافقته جاءت بناء على التزام قطعه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للأمن القومي نيابة عن نفسه وباسم بقية الأعضاء بحماية حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. في غضون ذلك ورغم اتفاق واشنطن وطهران على وقف الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك في لبنان، قتل 3 أشخاص أمس بغارات إسرائيلية على منطقة النبطية بجنوب لبنان في وقت أفاد فيه حزب الله عن خوضه اشتباكات مباشرة مع قوات إسرائيلية كانت تحاول التقدم باتجاه كفر تبنيت ومرتفعات علي الطاهر المجاورة للنبطية، مؤكدا تدمير 3 دبابات. وصباح اليوم أفاد الدفاع المدني اللبناني بسقوط 8 قتلى في غارة إسرائيلية على حاروف بقضاء النبطية. على صعيد آخر، فرضت الحكومة الأمريكية أمس عقوبات اقتصادية على شخصيات لبنانية اتهمتها بعرقلة عملية السلام في لبنان وبتأخير نزع سلاح حزب الله. وشملت العقوبات الوزير والنائب السابق رئيس تيار المردة سليمان فرنجي الذي حظي بدعم حزب الله خلال آخر انتخابات رئاسية لبنانية. كذلك طالت العقوبات نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي. وفي تعليق له على قرار واشنطن كتب فرنجي على منصة اكس أن العقوبات الأمريكية لا تعنيه من قريب أو بعيد، خصوصا أن التهمة هي أنه مع مكون في البلاد ضد عدو صهيوني يحتل الأرض اللبنانية ويقتل الشعب اللبناني. وأضاف أنه كان ولا يزال مع السلام ولكن ضد الاستسلام، مشددا على أن القرار الأمريكي لن يؤثر على رأيه بل سيزيده قناعة به. وتجري الحكومة اللبنانية منذ نيسان أبريل الماضي مفاوضات مع إسرائيل برعاية واشنطن أعلن حزب الله رفضه لها، ومن المقرر عقد جولة خامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل في واشنطن. في محلياتنا تم اليوم توجيه الاتهام لشخص ثالث بالمشاركة في الاعتداء على كنيسة يهودي في ملبون. وقالت الشرطة أن المتهم البالغ من العمر 20 عاما شارك مع شخصين آخرين بمحاولة إضرام النيران بكنيسة أداس إسرائيل في ديسمبر كانون الأول من عام 2024. وأكدت وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة أن التحقيقات في هذا الحدث متواصلة ولم تستبعد إجراء اعتقالات جديدة. رفضت غالبية المعلمين العاملين في المدارس العامة في فيكتوريا النسخة الأخيرة من عرض تقدمت به حكومة الولاية بشأن الأجور وظروف العمل. وصوت حوالي 58% من أعضاء نقابة التعليم على العرض الحكومي بزيادة الأجور بمعدل ما بين 28 و32% على امتداد 4 أعوام. وقالت النقابة أن العرض غير مقبول ولا يرضي مطالب المدرسين، مشيرة إلى أن الأعضاء يدرسون خطواتهم المقبلة بما في ذلك الإضراب عن العمل. نفذت أوكرانيا أمس هجوما بطائرات مسيرة على موسكو في أكبر استهداف للعاصمة الروسية منذ سنوات، مما أدى إلى اندلاع حرائق داخل المدينة وفي محيطها. وشمل الهجوم مصفات نفط كبرى وتسبب بتعطيل سير العمل في أكبر مطارات العاصمة الروسية لبعض الوقت. ووصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الهجوم بأنه رد مبرر تماما على الهجمات الروسية الأخيرة على بلاده. ودعا زيلينسكي في رسالة صوتية أرسلت إلى وسائل الأعلام حلفاء بلاده الغربيين لزيادة دعمهم العسكري والاقتصادي لبلاده لإرغام روسيا على وقف الحرب.
2: Putin is not stopping this war. He insists on continuing it so the pressure must grow. Every project supporting Ukrainian drones and our weapons production in Ukraine, and together, of course, with you, with partners, and every sanctions measure against Russia for this war, all of it must grow.
0: وفي هذا الإطار أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها ستقدم مساعدة عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار، مما يرفع إجمالي قيمة المساعدات الأسترالية لكييف منذ بدء الحرب عام 2022 إلى 1.8 مليار دولار. في أخبار الرياضة، أصبحت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 بفوزها على كوريا الجنوبية اليوم بهدف نظيف. وتكبدت قطر هزيمة قاسية في ظهورها الثاني في مونديال 2026 بسقوطها أمام كندا ب6 أهداف نظيفة. واقترب المنتخب السويسري من ضمان تأهله إلى الدور التالي بعد أن حقق أمس باكورة انتصاراته بفوزه الكبير على البوسنة والهرسك ب4 أهداف لهدف. واكتفى المنتخبان التشيكي والجنوب أفريقي بالتعادل بهدف لكل منهما. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت في أديلايد أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 24، هوبارت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ملبون ممطر 14، سيدني غائم جزئيا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لحسن استماعكم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعي برنامج أستراليا اليوم من إذاعة SBS عربي. افتتحنا الساعة الثانية بنشرة مفصلة للأخبار مع الزميل هاشم الحداد، وبعد ذلك استمعنا إلى أغنية سعدون جابر جتني الصبح وعيونها ذبلانة. نحييكم من وراء الميكروفون، أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم حول أستراليا، يسعدنا أن نكون برفقتكم في هذه الساعة الثانية من عمر برنامجنا، ساعة حافلة بالفقرات والموضوعات العديدة. في النصف الثاني منها سنعيد على مسامعكم تقرير مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي للوقوف على آخر المستجدات على الساحة العراقية. بعد ذلك نسلط الضوء على أزمة التشرد هنا في أستراليا في ظل مبادرة لأشخاص مهتمين بهذا الملف الإنساني والاجتماعي الهام، وقضاء ليلة في العراء لتسليط الضوء على هذه المعاناة الإنسانية. السيد خضر الصالح، وكان هو النائب السابق لرئيس بلدية بانكستاون كانتبري بانكستاون، تحدث مع الزميل سليم الفهد عن مشاركته في هذه المبادرة.
0: لكن مستمعينا، قبل بضعة أيام شهدت الساحة الثقافية بأستراليا حدث أدبي مهم، هو أطلاق مجلة ليلى، وأيضا مستمعينا أطلاق مبادرة للأديب الراحل عصمت الأيوبي تكريما لإرث الكاتب الأيوبي بأوساط طبعا الجالية. تم التجمع ونخبة كبيرة من المثقفين والأدباء وأبناء المجتمع العربي الكريم.
1: نذكركم أعزائي أن كل هذا المحتوى المتنوع والمتميز موجود للاستماع إليه مجددا عبر زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic.
0: شهدت الساحة الثقافية العربية في أستراليا حدثا أدبيا مميزا تمثل في إطلاق مجلة ليلى وجائزة الأديب الراحل عصمت الأيوبي السنوية بحضور نخبة من المثقفين والأدباء وأبناء الجالية العربية. وتأتي هذه المبادرة تكريما لمسيرة الأديب عصمت الأيوبي وإسهاماته الفكرية والأدبية، وتشجيعا للإبداع الثقافي والفكري في أوساط الجالية. للحديث عن أهمية هذه الجائزة وأهدافها ودورها في دعم الحركة الثقافية العربية، التقيت أنا منال العاني مع رئيسة تحرير المجلة الأستاذة ليلى الأيوبي.
2: أفضلتي ست منال، أول شيء بحب أشكرك على هالمبادرة اللطيفة، وأشكر أيضا هيئة إذاعة SBS. مجلة ليلى، صدقيني أسست هذه المجلة انطلاقا من إيماني بأهمية الكلمة في بناء الإنسان والمجتمع. حبيت أن تكون مساحة تجمع بين الأدب والشعر والتنمية البشرية، لأن الأدب يثري الفكر والشعر بيعبر عن المشاعر والهوية، والتنمية البشرية كتير بتساعد الأفراد على تطوير قدراتهم. فهدفي هو دعم المواهب الأدبية ونشر الثقافة وتقديم إن شاء الله محتوى يكون ملهم للقراء ويشجعهم على النمو الشخصي.
0: أستاذة ليلى، شهدت الساحة الثقافية العربية بأستراليا حدثين مهمين. الحدث الأول إطلاق مجلة ليلى وحضرتك رئيسة تحرير هذه المجلة، والحدث الثاني جائزة الأديب الراحل عصمت الأيوبي السنوية بحضور نخبة من المثقفين والأدباء وأبناء الجالية العربية. حدثينا عن فكرة إطلاق جائزة الأديب عصمت الأيوبي وشو اللي يمثل إلك على الصعيد الشخصي والثقافي.
2: كتير حبيت السؤال، ممنونتك ست منال. من وين اجت الفكرة؟ بالأساس هي يعني عندي إياها رغبة بتخليد ذكرى والدي والاحتفاء بالقيم يلي كان يؤمن فيها، وعلى رأسها حب المعرفة والثقافة وتشجيع الإبداع. كان دايما داعم للأدب والقراءة. أنا شخصيا رأيت إنه أفضل طريقة للحفاظ على إرث الوالد هي من خلال إنشاء جائزة تساهم في اكتشاف المواهب الأدبية وتحفز الكتاب على الإنتاج. الدافع الأساسي هو كان الجمع بين الوفاء لذكراه وخدمة الحركة الثقافية من خلال هالمبادرة يلي إن شاء الله تترك أثراً إيجابياً ومستديماً في المجتمع.
0: أستاذة ليلى، نحب اليوم نعرف من حضرتك أبرز المحطات الأدبية والفكرية بمسيرة والدك الأديب الراحل عصمت الأيوبي، اللي تسعين من خلالها إبراز أهمية هذه المحطات طبعا من خلال هذه الجائزة.
2: عصمت الأيوبي في المقام الأول هو والدي، وهذا هو الوسام الأعلى بالنسبة لليلى الأيوبي على الصعيد الشخصي. والدي أديب، ناقد إعلامي لغوي وشاعر ومحاضر جامعي، وقبل كل هذه الصفات هو إنسان بكل ما للكلمة من معنى. أطلقت هالمبادرة الثقافية تخليداً لاسمه وذكراه. الجائزة الأدبية حتكون هي تقديرية، بتخدم المجتمع بطرق عديدة، بتشجعهم على الإبداع الأدبي يلي كان هو كتير يحب يشجع الحفاظ على الهوية والثقافة. من خلالها بلكي بنقدر ننشر الوعي والمعرفة ونعمل تقدير لأصحاب هالإنجازات، نقول لهم شكراً ونلهم هالأجيال الصاعدة. باختصار، هي هالجائزة رح تخدم المجتمع من خلال دعم الإنتاج الثقافي وتشجيع المبدعين على الإنتاج الأدبي ونشر الثقافة والمعرفة والحفاظ على هويتهم الثقافية، وتحفز الجميع إن شاء الله تعمل نهضة. هي هون مش تتحل محل غيرها، هي مكملة لغيرها، لأنه جاليتنا العزيزة زاخرة بالنجاحات والإنجازات والإصدارات.
0: تم اختيار فائزين من النخب الفنية، النخب الثقافية، النخب الفكرية بمدينة سيدني لجائزة الأديب الراحل عصمت الأيوبي. خبرين عن الفائزين والمعايير اللي اعتمدتها اللجنة باختيار الفائزين.
2: نعم، بحب أتكلم عن المعايير بالأول. المعايير طبعاً يعني هني فيو، مش كتير كتار. تمنح تكريماً بالمجال الأول للمبدعين يلي أسهموا بإثراء الحياة الأدبية والثقافية والإعلامية وترسيخ قيم الشعر إذا بدك، والفكر والكلمة المسؤولة والهوية الإنسانية. طبعاً الترشيحات تخضع للمعايير والشروط التالية. عندك شروط عامة، إنه يكون المرشح إما أديب أو شاعر أو إعلامي أو مثقف فاعل بأحد مجالات الأدب أو الثقافة أو الشعر أو الإعلام، يكون له نتاج منشور أو موثق مثل ديوان، كتاب، مقالات، دراسات، أعمال إعلامية، برامج ثقافية، إنتاج صحافي، ويكون طبعاً يتمتع المرشح بسيرة أدبية أو إعلامية مشرفة، وطبعاً يكون عنده حضور ثقافي معروف بالوسط اللبناني أو العربي، وتكون أعماله متسمة بالأصالة والعمق والجودة الأدبية والثقافية.
0: جميل جدا كلامك أستاذة ليلى. خلينا نتحدث عن مجلة ليلى. طبعا مجلة ليلى تلعب دور كبير بدعم الأدباء والكتاب وإبراز الأصوات الثقافية الجديدة، فكيف يمكن للمجلة برئاسة تحرير حضرتك استقطاب الجيل الشاب للمشاركة بالأنشطة الأدبية والثقافية وبنفس الوقت الحفاظ على ارتباطهم باللغة العربية؟
2: كتير حبيت السؤال كمان، لأنه أنا كتير مهتمة باللغة العربية وبحبها. يعني أنا بدك تقولي بنت لغة الضاد. شوفي، يلي بيميز مجلة ليلى إنها بتجمع بين الإبداع الأدبي والتنمية الإنسانية بمنصة واحدة. بتمنح الكتاب والشعراء فرصة لعرض أعمالهم، وفي الوقت نفسه عم بتقدم موضوعات بتساعد القارئ على تطوير ذاته. فأنا بالنسبة لألي بحب أنه إن شاء الله مجلة ليلى يكون لها رؤية مستقبلية، بطمح أنها تصبح مجلة ومنصة ثقافية رائدة تدعم على طول المبدعين وتنشر الفكر الإيجابي وتوصل إلى جمهور عربي واسع مع المحافظة على جودة المحتوى وقيمته الثقافية والإنسانية. أبوابنا مفتوحة للجميع، أهلا وسهلا.
0: ما الرسالة أستاذ ليلى اللي تحبين توجهيها إلى الأدباء والكتاب العرب باستراليا والعالم العربي من خلال مبادرة إطلاق مجلة ليلى وأيضا جائزة الأديب الراحل عصمت الأيوبي؟
2: الرسالة تحتوي على شقين. الشق الأول بحب أقول مبارك للجميع، الإنجازات والمحاولات والاجتهاد. الإنسان المجتهد لابد إلا أنه يحصد التعب يلي شغل عليه. منحب نقول لهم شكراً لإنجازاتكم، نحن رح نحمل إنجازكم إلى العالم، رح نبرزه، وهيدا لوحده بكفي، لأنه نحن فخورين بكم، فخورين إنكم بتنتميوا لثقافة عربية ثرية، وبتكونوا مثل أعلى للأجيال القادمة، بصيروا يتعلموا منكم ويمشوا بطريقكم، وندلنا كلنا سوا متحدين على المحبة وعلى الكلمة المؤثرة. واليوم وفي غضون ما يحدث في العالم، كم نحن بحاجة إلى المحبة وإلى الشعور بالأمان والسلام.
0: كثير حلو كلامك أستاذة ليلى. بعد حفل إطلاق مجلة ليلى واللي لاقى صدى كبير بمدينة سيدني، ما هي طموحاتكم لمستقبل مجلة ليلى وأيضا مستقبل جائزة الأديب عصمت الأيوبي؟ يعني كيف تتمنون أن يحفظ إرث الأدبي بالسنوات القادمة؟
2: بنتمنى نقدر ننشر هالإعلام الكبير عن المجلة وعن الجائزة من خلال نضم كتير لعالم، نعطيهم الجائزة عن استحقاق، يصير لنا جمهور كبير هو فخور يحط هالشهادة ينشرها ويتكلم عنا بمجالاته ويستعملها كعبرة. نحن لسنا الأفضل، ولكننا نحن ماشيين بطريق، كل يوم عم نتعلم خطوة جديدة وماشيين إن شاء الله. نطمح إلى الاستدامة، نطمح إنه الجميع يحط إيده معنا من الأشخاص المهتمين يلي بتهمهم هالخبرية، يساعدونا بنشر هالخبر، يدعموا من خلال يحطوا فولو، يحطوا لايك، يشاركوا الخبر، يكونوا حقا من جوا عم بحسوا بعظمة هالعمل وبالإيمان يلي ينبثق منه، لأنه هالشي بصب بخدمة الكوميونيتي والمجتمع.
0: وقبل الختام أستاذة ليلى، كيف من الممكن للمستمع الكريم والمستمع الكريم أنه يقدرون يطلعون على مواضيع مجلة ليلى؟ هل عندكم ويب سايت، صفحة على الفيسبوك؟ كيف من الممكن تصفح هذه المجلة؟
2: ليلى ماجازين موجودة على الفيسبوك، وإن شاء الله بترك الرابط بنهاية المقابلة. LEILA magazine, MAGAZINE. اللوجو تبعنا أسود والكلام مكتوب بالذهبي.
0: نتمنى لكم كل التوفيق. رئيسة تحرير مجلة ليلى الثقافية الصادرة بمدينة سيدني الأستاذ ليلى الأيوبي، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم، وسعيدة جدا بالحوار مع حضرتك، وأتمنى لك كل التوفيق.
2: ست منال، أجمل التحايا والتقدير لكم، دمتم بهذه الهمة، شكرا جزيلا.
1: حديث ثقافي وأدبي شيق مستمعينا، يمكنكم الاطلاع عليه مجددا وعلى كل المحتوى الذي نقدمه عبر أثير SBS عربي عن طريق زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic، وكذلك أيضا التعليق على هذا المحتوى عبر زيارة منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي SBS Arabic على الفيسبوك، تيك توك، إنستغرام، وقناتنا على اليوتيوب.
0: ساعة الاستوديو الآن تشير إلى 4:30، وهذا موعد الموجز الإخباري والزميل العزيز هاشم الحداد.
3: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. مقتل 23 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان الليلة الماضية وفجر اليوم. نقابة المدرسين في فيكتوريا ترفض عرضا حكوميا بشأن الأجور وظروف العمل وتلوح بالأضراب. أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط كبرى في أوسع هجوم بالمسيرات على موسكو منذ أعوام. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.

0: مساء الخير والصحة والعافية عليكم مستمعينا الكرام، مستمعي برنامج أستراليا اليوم. وصلنا وإياكم إلى النصف الثاني من الساعة الثانية من برنامج أستراليا اليوم، معكم أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم أعزائي أينما كنتم حول أستراليا، نسعدنا أن نكون معكم في هذا المساء وعبر أثير SBS عربي. في انتظاركم أعزائي إعادة لتقرير مراسلنا من بغداد، وبعد ذلك إطلالة على واقع التشرد في أستراليا في مبادرة هامة شارك فيها النائب السابق لرئيس بلدية كانتربري بانكستاون السيد خضر صالح، حاوره الزميل سليم الفهد.
0: لكن الآن مستمعينا الأعزاء اللي عنده خطط بالويك أند إنه يطلع خارج المنزل أو يزور أحد الأصدقاء، ما عليكم سوى الاستماع إلى أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد السبت. نبدأها من مدينة بيرث اللي تتمتع بأجواء غائمة ودرجة حرارة معتدلة نوعا ما 18 درجة. بأدليد أمطار 15. في ملبن أمطار تنحسر خلال اليوم 14 درجة. بهوبارت أمطار متفرقة 12 درجة مئوية. بكامبرا أمطار متفرقة أيضا 14. وفي سيدني أجواء مشمسة 21. في بريسبن أمطار متفرقة 24 درجة. وفي داروين أجواء مشمسة 32.
2: من مراسلينا

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
3: اللي حصر السلاح بيد الدولة والنزع الكامل لهذا السلاح وحل جميع الفصائل والجماعات والتشكيلات المسلحة. ويبدو أن الحكومة العراقية فارس قد تعهدت في هذا الموضوع إلى توم باراك، وأيضا تأكيد الحكومة على يعني ضبط إيقاع هذا السلاح وحصر السلاح بيد الدولة وفرض السيادة الكاملة بما يضمن إبعاد العراق عن الصراعات وعدم استخدام الأراضي العراقية من قبل أي طرف لتهديد السلم الإقليمي. أيضا أكد رئيس الحكومة علي الزيدي وأيضا توم باراك على الحاجة الملحة إلى الإنجاز الكامل لكل الجهود الرامية إلى التي تهدف إلى استقرار الوضع الأمني سواء كان داخل العراق أو في المنطقة. أيضا هنالك تأكيدات مشتركة بتوسيع التعاون التجاري بين الولايات المتحدة وأيضا الجانب العراقي لدعم احتياجات العراق من الكهرباء، بما في ذلك طبعا مشروع شركة لتطوير محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة خور عبدالله بجنوب العراق وتحديدا في محافظة البصرة. أيضا أكد الطرفان على أهمية دعم العراق، يعني دعم عراق اتحادي ديمقراطي قوي وموحد ويتمتع أيضا بالسيادة ويستند إلى يعني مؤسسات الدولة. أيضا مخرجات هذه الزيارة فارس، يعني زيارة المبعوث الأمريكي توم باراك وأيضا الحوارات التي أجراها مع الحكومة طرحت على طاولة النقاش في جلسة خاصة للإطار التنسيقي بحضور رئيس الحكومة، وتم التأكيد على أهمية حماية المصالح الوطنية العليا وأيضا تعزيز علاقات العراق الخارجية بما يخدم استقرارا وأيضا سيادة البلاد. وهذه إشارة واضحة ورسالة واضحة من قبل الإطار التنسيقي على دعم حكومة الزيدي في هذا المسار، وأيضا رسالة واضحة من الإطار التنسيقي على دعم جهود الحكومة فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة. هذا الملف لا يزال هو الملف الرئيسي، ولا تزال هنالك ثلاث فصائل تعلن رفضها لتسليم السلاح، هي كتائب حزب الله وحركة النجباء بالإضافة إلى كتائب سيد الشهداء. أيضا الإطار التنسيقي أصدر بيان ناقش فيه ملف استكمال الكابينة الحكومية وأكد أهمية الإسراع بإنجاز هذا الاستحقاق بما يعزز طبعا كفاءة الأداء الحكومي. ربما خلال الأيام القادمة تطرح الأسماء أو يقدم رئيس الوزراء هذه الأسماء إلى البرلمان العراقي رغم الخلافات الحاصلة حول هذا الملف حتى هذه اللحظة.
4: من التطورات السياسية إلى مشوار ومستهل مشوار المنتخب العراقي في مونديال 2026، للأسف كانت بداية متعثرة، خسارة أمام النرويج، ولكن هدف حلو أيضا لأيمن حسين بالدقيقة 39. كيف تابع العراقيون هذه المباراة؟ ويعني هل من حالة إحباط ما، ولا لسه في أمل إن شاء الله في المباريات القادمة؟
3: والله فارس هي هزيمة قاسية بطبيعة الحال، ولكن أنا أقول لك الواقع يعني قبل المباراة، يعني منذ ساعات المساء قبل بدء المباراة كان هنالك جمهور كبير جدا يتواجد في المقاهي والمطاعم رغم الساعة يعني ساعات المساء المتأخرة لبدء هذه المباراة. طبعا هذا الجمهور هو وصل إلى هذه المواقع لهذه المقاهي لمساندة منتخب أسود الرافدين، حتى العائلات كانت تتواجد في هذه المواقع، وهنا أخص بالذكر موقع ألف ليلى وليلى. استمر التشجيع رغم تسجيل النرويج الهدف الأول. طبعا تعالت الأصوات والأهازيج بتسجيل أسود الرافدين هدف التعادل ورغم تسجيل هالاند الهدف الثاني، إلا أن مجريات الشوط الأول أوجدت الأمل بالعودة وهنالك رضا على الأداء. بطبيعة الحال فارس، رياح الشوط الثاني لم تأتي كما تشتهي سفن الجمهور العراقي. النرويج قامت بتسجيل هدفين آخرين، وأيضا تراجع أداء

0: الأداء لسود أظافي ديب، وهذا الموضوع أضاع حلم العراقيين بالعودة إلى نتيجة إيجابية في المباراة الأولى، لكن رغم ذلك كانت هنالك صيحات الجماهير تشجع المنتخب العراقي ويقولون بأنه هنالك إمكانية للتعويض في المباريات القادمة رغم صعوبة المباريات القادمة خصوصا مع المنتخب الفرنسي والمنتخب السنغالي. رغم الخسارة القاسية فارس، العراق سجل يعني هدفه الثاني خلال مشاركاته بكأس العالم بإمضاء أيمن حسين بعد 40 عام على الهدف الأول بإمضاء أحمد راضي. طبعا يبقى تواجد الجمهور العراقي حتى ساعات الفجر يمثل رسالة حب ووفاء وأيضا مساندة لمنتخب الأسود في كل الظروف. بطبيعة الحال فارس، أن يحجز العراق مكانه بين كبار منتخبات العالم هذا بحد ذاته يمثل منجز للكرة العراقية بغض النظر عن نتيجة مباراة العراق والنرويج، وهنالك أمنيات شعبية بأن يقدم أسود الرافدين بصمة مشرفة للكرة العراقية في المباريات القادمة.
1: وكل الخير والتوفيق إن شاء الله لأسود الرافدين، وإحنا هون كلنا يعني كجالية عربية مجتمعين ومتوحدين وراء أسود الرافدين والمنتخبات العربية المشاركة. أخيرا أشرف، في دقيقة للأسف يعني مأساة وفاجعة كانت شغلت السوشيال ميديا كتير، الطفلة رقية التي غرقت على ما يبدو في كردستان العراق، عثر أخيرا على جثتها، كيف تعاطى الشارع مع هذه المأساة؟
0: نعم، بالفعل تم العثور على جثة الطفلة رقية التي تبلغ من العمر 11 عاما، وهي غرقت في مصيف أحمد آوى بالقرب من مدينة السليمانية ومدينة أو محافظة حلبشة على وجه التحديد، وهنالك فرق للدفاع المدني وحتى الكثير من العائلات تطوعت والشباب تطوعوا للبحث عن هذه الطفلة، وهنالك مساندة كبيرة من الأهالي في تلك المنطقة، هنالك أيضا مبادرة إنسانية وتوفير السكن للعائلة المفجوعة بفقدان هذه الطفلة حتى العثور عليها. جهود كثيرة بذلت خلال الفترة الماضية، جهود حثيثة ومساعي منقطعة النظير في العثور على جثمان رقية، وهو أمر طبعا ربما ليس بغريب على الثقافة العراقية سواء كان في الشمال أو حتى في وسط ومختلف المحافظات العراقية. رئيس الحكومة أعرب عن حزنه لهذه الحادثة وفواجع الغرق. العشرات من المتطوعين من أهالي حلبشة والمناطق المجاورة شاركوا إلى جانب الفرق الرسمية طيلة الأيام الماضية في عمليات البحث الواسعة في مشهد طبعا فارس عكس حالة من التضامن الإنساني، حالة كبيرة مع عائلة الطفلة لإنهاء حالة القلق والترقب التي سيطرت عليها. كان هنالك أمل لدى هذه الأسرة، لدى هذه العائلة المفجوعة بأن يتم إيجاد هذه الطفلة حية ما بين تجويفات الصخور، ولكن للأسف تم انتشال الجثة وهي غارقة في يعني تعرضت إلى الغرق بمجرى المياه، بالتالي يعني أثارت وفاة الطفلة موجة واسعة من الحزن والتعاطف، وتحولت مراسم حتى مراسم التشييع إلى محطة إنسانية، عبر خلالها الكثير من الأهالي عن تضامنهم مع عائلة الفقيدة ومشاركتهم آلامها في مشهد اختلط فيه الدموع أيضا.
1: لروحها الرحمة، وأكيد تعزينا الحارة لعائلتها ولكل الشعب العراقي. من العاصمة العراقية بغداد بنشكرك أكيد مراسلنا أشرف العزاوي، ونلتقي الأسبوع المقبل. كل هذه التقارير الشيقة متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App. Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
3: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
4: في وقت تتفاقم فيه أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة في أستراليا، يجد آلاف الأشخاص أنفسهم من دون مأوى آمن أو يضطرون إلى النوم في الشوارع والسيارات ومراكز الإيواء المؤقتة. ومن أجل تسليط الضوء على هذه الأزمة الإنسانية، شارك عدد من قادة المجتمع ورجال الأعمال والشخصيات العامة في فعالية، حيث قضوا ليلة في العراء لزيادة الوعي بمعاناة المشردين. من بين المشاركين هذا العام السيد خضر صالح، نائب رئيس بلدية كانتربري بانكستاون السابق، الذي يحل ضيفا علينا اليوم ليشاركنا تجربته البارحة. مرحبا بك أستاذ خضر معنا اليوم.
5: أهلا أستاذ سليم وأهلا بالمستمعين.
4: يعني بداية يمكن السؤال اللي يطرح نفسه، أنه يعني ما الذي دفعك للمشاركة في هذه الفعالية، أي النوم في العراء لمدة ليلة واحدة؟
5: يعني أنا الدافع الشخصي هو دافع يعني إنساني بالدرجة الأولى، ودافع لي ليس فقط يعني لتشجيع ودعم المؤسسة اللي هي مؤسسة فينيز اللي بتقوم سنويا بهذه الفعالية، إنما هي لزيادة التوعية بهذه الأزمة التي يعني نعاني منها بالمجتمع الأسترالي. فإذا يعني السبب والدافع هو لي يعني إطلاق الصرخة والتضامن مع هذه الرسالة لمن وجهها للمجتمع، إنه التشرد والنوم في العراء بالنسبة لكثير من الأشخاص اللي بيعانوا من الأزمة هي مسألة منا طبيعية، ويجب أن لا تكون طبيعية، ويجب أن نعالج أسبابها.
4: يعني البارحة كانت الأجواء باردة، ليلة شتاء باردة، كيف كانت تجربتك الشخصية؟ ما الذي عانيته من هذه الليلة؟ ما الأشياء اللي تحاول أن تخبرنا فيها عن هذه التجربة؟
5: يعني هي تجربة أنا يعني بشجع كل المهتمين أنه يجربوها، النوم في العراء في ليلة واحدة، حتى يعني يعيشوا التجربة اللي بيعيشها المشردين كل يوم في هذا المجال. طبعا التجمع كان بشاطئ ميناء سيدني، وهو بمنطقة روزيل، حيث كانت يعني هذا الطقس البارد، وحيث أنه كان في يعني النوم هو مسموح فقط بالسليبينج باج، واللي مسموح نحن نكون يعني فيه. هو نعيش هذه التجربة شأن إنساني، وأنا بقدر أقول يمكن هي كانت من الأيام اللي أنا ليلة البارحة من الليالي اللي أنا بعتز فيها، واللي شعرت فيها بمتعة لا تصدق. وأحد أصدقك القول أنه هذه الليلة الوحيدة اللي شعرت فيها بنوم عميق.
4: طيب الآن الأرقام حقيقة اللي تكشفها الإحصاءات، يعني أنا أقتبس هنا إحصاءات السالفيشن آرمي في نيو ساوث ويلز، ما يقارب 35 ألف مشرد، في فيكتوريا 30 ألف مشرد بحسب آخر الإحصائيات. لكن بالتأكيد يعني النوم في العراء لابد أن يكون يعني في دافع أو أيضا في هدف أنه يمنح المشاركين فهم أعمق لمعاناة المشردين، يعني هل تحقق ذلك خلال الليلة الماضية؟
5: بالواقع كانت يعني هو شاركوا فيها حوالي 150 شخص من مختلف أعضاء المجتمع، وكانت هي مثل ما قلنا كانت رسالة لتوعية المجتمع بأهمية النظر لهذه المأساة اللي بيعيش عدد كبير من الناس. طبعا الأعداد اللي بتدل عليها الإحصاءات هي أعداد يعني جديرة يعني أنه نحن نهتم فيها، وهي مدعاة القلق بالواقع. من هون يعني لازم يعني يكون في عنا رسالة واضحة من كل أبناء المجتمع بأنه هذه الأزمة يجب أن يعني يكون إلى حل، وليس صحيحا أن يعني ليس من الجائز أن يكون أي إنسان من دون مأوى ومن دون مسكن ومن دون سقف يحمي. هذه رسالة، هذه الرسالة نحن منوجهها لجميع أبناء المجتمع وللحكومة وللهيئات المحلية وللجمعيات، بحيث أنه نتضامن لمعرفة أو لمعالجة هذه المسألة. كانت لنا فرصة نحن نجتمع مع ناس عاشوا هالتجربة، عاشوا تجربة التشرد، واللي إلى أسباب مختلفة، منها أسباب يعني العنف العائلي، أسباب يعني mental illness، وأسباب أخرى هو ضيق الحال. من هيك يعني لازم يكون، هذه كانت رسالة ورسالة قوية للنظر لهذه المسألة. الأعداد بإستراليا أعداد كبيرة، وهذا شيء لا يجوز بمجتمع اللي عم نعيش فيه.
4: يعني حضرتك أشرت إلى نقطة مهمة، الأسباب التي تدعو بعض الناس إلى التشرد، لكن على الجانب الآخر هناك قد يكون صورة خاطئة. برأيك ما هي الصورة الخاطئة الأكثر شيوعا عن الأشخاص الذين يعانون من التشرد؟
5: يعني بعتقد أنا أنه الصورة الخاطئة هي صورة غير صحيحة. أنا يعني مبارح كان عنا فرصة أنه نجتمع بعدد كبير من الناس اللي عانوا هذه المأساة نتيجة ظروف معينة، ظروف عائلية، ظروف عاشوا فيها ومروا فيها بحياتهم، وهم أشخاص يعني أشخاص عاديين، أشخاص ممكن يكونوا قيم بهالمجتمع ويكونوا لهم فعالية بهالمجتمع. اليوم كان لهم الفرصة وحكوا تجاربهم وكيف قدروا مرقوا أو مروا في هذه التجربة، وبالتالي أصبحوا يعني وصلوا لبر الأمان إذا بدنا نعتبر به، من خلال مؤسسات اجتماعية مدت لهم يد العون، من خلال يعني أصدقاء وعائلات. ولازم أبدا نحن نفكر أنه معالجة هذه الأزمة يعني بتوقف على شخص أو يتوقف على مؤسسة أو على الحكومة. كل إنسان له دور بمعالجة هذه الأزمة، والناس اللي بيعانوا هذه الأزمات هن نتيجة ظروف مروا فيه بحياتهم. نحن ومد يد المساعدة لهم هي واجب إنساني وواجب اجتماعي، وبالتالي اللي خليهم يمروا في هذه الأزمة ونساعدهم في هذه الأزمة. وكما يعني نحن يعني ارحمنا في الأرض يرحمكم ما في السماء، وهذه يعني وليس يعني نحن بحاجة، مش ضروري نحن نكون رجال دين لحتى ندعي لهالمسألة، مش ضروري نكون نحن رؤساء بمؤسسات لحتى ندعي للمد يد لناس عم يعانوا التشرد. له أسباب والأسباب مختلفة، لكن بمد يد العون ممكن نحن نوصل لبر الأمان.
4: يمكن هذه الرسالة اللي هي تمس كل فرد سواء كان من المجتمع الأسترالي أو حتى جاليتنا العربية. لكن أستاذ خضر، خلي أسألك من خلال تجربتك مبارح، وأيضا قد تكون تجربتك السابقة مع في التعامل مع بعض الأشخاص، يعني هل أصبح التشرد يطال فئات جديدة من المجتمع مثل العاملين، الأسر اللي كانت مستقرة سابقا؟
5: يعني بالواقع يعني نحن عم نعيش بأزمات معيشية، أزمات خانقة. هذه الأزمات ممكن أدت لاستفحال هذه الظاهرة. اليوم عنا يعني أزمات، هي ليس فقط إنه الناس اللي بيفترشوا الطرقات وبيناموا في العراء، عنا في أشخاص عم بيناموا بالسيارات، عنا أشخاص ما بيناموا عند أصدقاء معينين أو عند أشخاص معينين. كل كلهم هاي كلها يعني من الناس اللي بينحطوا بخانة الناس اللي ما عندهم مأوى. المسكن والسكن هي واجب وهي حق لكل مواطن. أنا بتقديري طبعا الأزمة عم بتطال فئات أخرى من المجتمع بسبب الأسباب معيشية ومادية مختلفة، من أسباب عدم وجود توفر المساكن، عدم قدرة المجتمع بمد يد العون لهالناس. فإذا وكانت رسالتنا مبارح هي رسالة واضحة إنه هذا شيء لغير مقبول، ونحن يعني لأبناء المجتمع ولقادة المجتمع والأشخاص والمؤسسات لهم واجب بمد يد العون لكل هذه الفئات. طبعا النسبة بإستراليا والنسبة بسيدني نسبة تدعو للقلق، يعني من خلال عدد يعني مقارنة بعدد السكان، وهذا شيء يعني غير مقبول، وبالتالي يقتضي منا الجميع أن ننظر إلى بعين الاعتبار وبأهمية وبجدية مطلقة.
4: شكرا جزيلا لك. كان معنا السيد خضر صالح نائب رئيس بلدية كانتربري بانكستاون السابق، شكرا لكونك معنا اليوم.
5: تسلم، شكرا سيد سليم وتحياتي لك.
6: شكرا جزيلا للزميل سليم الفهد على إعداد وتقديم هذه المقابلة المهمة مع الأستاذ خضر صالح النائب السابق لرئيس بلدية كانتربري بانكستاون بسيدني للحديث عن ليلة بالعراء تزامن مع المشردين وارتفاع أزمة التشرد.
7: مستمعينا الكرام، لا تذهبوا بعيدا، في انتظاركم ساعة ثالثة وهي الأخيرة من برنامجنا لهذا المساء. ساعة ستكون حافلة بالفقرات والموضوعات، نستهلها كالمعتاد بنشرة مفصلة للأنباء.
6: نتوقف مع أغنية وبعد ذلك نتوجه للزميل هاشم الحداد ونشر أخبارية مفصلة من أستراليا اليوم.

0: عناوين النشرة: نائب الرئيس الأمريكي يرجئ زيارته إلى سويسرا ويدافع عن التفاهم مع طهران وينتقد معارضيه في إسرائيل. مقتل 23 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان الليلة الماضية وفجر اليوم. وزيرة شؤون التعددية الثقافية الفيدرالية آن علي تصف كلمة بولين هانسن أمام نادي الصحافة الوطني بغير المسؤولة. الحكومة الكوبية تكشف عن أكبر حزمة إصلاحات اقتصادية في تاريخ النظام. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن البيت الأبيض الأمريكي اليوم أن النائب الرئيس جاي دي فانس أرجأ رحلته إلى سويسرا للمشاركة في محادثات كان من المقرر إجراؤها اليوم مع إيران لبحث الخطوات التالية بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال متحدث باسم البيت الأبيض أن واشنطن تتطلع إلى بدء المحادثات الفنية مع إيران في أقرب وقت ممكن. وكان فانس دافع أمس عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، وفي وقت يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات متزايدة بشأن التفاهم. قال فانس في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن على الإيرانيين الالتزام بتعهداتهم، وألا فأنهم لن يحصلوا على أي من المزايا التي ينص عليها التفاهم. إلى ذلك شن نائب الرئيس الأمريكي هجوما لافتا على منتقدي الاتفاق مع إيران داخل الحكومة الإسرائيلية، وقال أن الرئيس دونالد ترامب هو الرئيس الوحيد في العالم الذي يتعاطف مع إسرائيل في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من القدرات الدفاعية الإسرائيلية يعتمد على الدعم والتمويل الأمريكي.
1: دونالد جي ترامب is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump.
0: في المقابل أعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي أمس أنه وافق على التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، رغم إقراره بوجود وجهة نظر مختلفة لديه بشأن هذا المسار. وقال خامنئي في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني أن موافقته جاءت بناء على التزام قطعه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للأمن القومي نيابة عن نفسه وباسم بقية الأعضاء بحماية حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. في غضون ذلك ورغم اتفاق واشنطن وطهران على وقف الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك في لبنان، ذكرت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية أن غارات إسرائيلية عنيفة الليلة الماضية وفجر اليوم على مناطق في جنوب لبنان أسفرت عن سقوط 23 قتيلا على الأقل، إضافة إلى أكثر من 30 جريحا. وجاء هذا القصف في أعقاب اندلاع اشتباكات بين مقاتلي حزب الله وقوات إسرائيلية كانت تحاول التقدم باتجاه كفر تبنيت ومرتفعات علي الطاهر المجاورة للنبطية، مما أدى لمقتل 4 جنود إسرائيليين من بينهم قائد كتيبة وجرح 17 آخرين وتدمير 3 دبابات. على صعيد آخر، فرضت الحكومة الأمريكية أمس عقوبات اقتصادية على شخصيات لبنانية اتهمتها بعرقلة عملية السلام في لبنان وبتأخير نزع سلاح حزب الله. وشملت العقوبات الوزير والنائب السابق رئيس تيار المردى سليمان فرنجي الذي حظي بدعم حزب الله خلال آخر انتخابات رئاسية لبنانية، وكذلك طالت العقوبات نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي. وتجري الحكومة اللبنانية منذ نيسان أبريل الماضي مفاوضات مع إسرائيل برعاية واشنطن أعلن حزب الله رفضه لها. ومن المقرر عقد جولة خامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل في العاصمة الأمريكية. في محلياتنا وفي إطار ردود الفعل على خطاب زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون أمام نادي الصحافة الوطني في كامبرا أول أمس الأربعاء، وصفت وزيرة شؤون التعددية الثقافية الفيدرالية آن علي كلمة هانسون بغير المسؤولة وبالمثيرة للانقسامات.
2: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling, but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense of in unity we are strong, and a sense that also this is really about degrading Australia, degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that, that our diversity is our strength.
0: وكانت هانسون شنت في كلمتها هجوما عنيفا على سياسة التعددية الثقافية وعلى برنامج الهجرة، متعهدة بمحاربة ما وصفته بالإسلام الراديكالي، وانتقدت وسائل الإعلام. تم اليوم توجيه الاتهام لشخص ثالث بالمشاركة في الاعتداء على كنيسة يهودي في ملبون، وقالت الشرطة أن المتهم البالغ من العمر 20 عاما شارك مع شخصين آخرين بمحاولة أضرام النار بكنيسة أداس يزرائيل في ديسمبر كانون الأول من عام 2024. وأكدت وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة أن التحقيقات في هذا الحادث مستمرة ولم تستبعد إجراء اعتقالات جديدة. رفضت غالبية المعلمين العاملين في المدارس العامة في فيكتوريا النسخة الأخيرة من عرض تقدمت به حكومة الولاية بشأن الأجور وظروف العمل، وصوت حوالي 58% من أعضاء نقابة التعليم على العرض الحكومي بزيادة الأجور بمعدل ما بين 28 و32% على امتداد 4 أعوام. وقالت النقابة أن العرض غير مقبول ولا يرضي مطالب المدرسين، مشيرة إلى أن الأعضاء يدرسون خطواتهم المقبلة بما في ذلك الأضراب عن العمل. كشف رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو أمس عن حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز اقتصاد السوق في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد. وقدم ماريرو في خطاب أمام الجمعية الوطنية 176 مقترحا إصلاحيا تشمل القطاع المصرفي والرواتب وملكية الشركات والاستثمارات الأجنبية والزراعة. وكان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أكد على ضرورة إجراء ما وصفه بتغييرات عاجلة لتجنب الانهيار الاقتصادي في ظل الضغوط الأمريكية غير المسبوقة.
3: What we are defending here, above all, is the question of how to continue the process of building socialism, how to build socialism in a country which has suffered the longest, most criminal blockade in history by the most powerful country in the world.
0: وفي حال أقرار هذه الإصلاحات في الجمعية الوطنية سيتم لأول مرة في كوبا منح تراخيص لتأسيس شركات خاصة في حال كان عدد موظفيها يزيد عن 100، كما سيتم منح تراخيص لافتتاح مصارف خاصة، وسيسمح بالاستثمارات الأجنبية في القطاع الخاص، وسيتم فتح قطاعات السياحة والزراعة وسوق العملات أمام المستثمرين سواء كانوا كوبيين أو أجانب. وأدى الحصار النفطي الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون 2 يناير الماضي إلى وضع اقتصاد كوبا المتردي أصلا على حافة الانهيار، مع الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي والنقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية. في أخبار الرياضة، أصبحت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 بفوزها على كوريا الجنوبية اليوم بهدف نظيف، وتكبدت قطر هزيمة قاسية في ظهورها الثاني في مونديال 2026 بسقوطها أمام كندا بستة أهداف نظيفة. واقترب المنتخب السويسري من ضمان تأهله إلى الدور التالي بعد أن حقق أمس باكورة انتصاراته بفوزه الكبير على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف لهدف، واكتفى المنتخبان التشيكي والجنوب أفريقي بالتعادل بهدف لكل منهما في أولى مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت في أدليد: أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 24، هوبارت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ملبون ممطر 14، سيدني غائم جزئيا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
3: SBS Chill. Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabd karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
2: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
8: أسعد الله أوقاتكم بكل خير, ويا هلا بكم مستمعينا الكرام في الساعة الثالثة والأخيرة من برنامج أستراليا اليوم. برنامجكم الإخباري المسائي يطل عليكم كل يوم من الاثنين إلى الجمعة عبر أثير SBS عربي. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين,
9: وأنا منال العاني, ويترافق معنا الزميل هاشم الحداد على النشرات والمواجز الإخبارية. مستمعين أبقوا معنا على السمع بالنصف الثاني من هذه الساعة. لدينا فقرة أهم تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي, أيضا لدينا يوميات كأس العالم مع الزميل ريان برهوم للاطلاع على أبرز أحداث اليوم الثامن لكأس العالم 2026, وأيضا لدينا عادة لبودكاست يبث بشكل مباشر كل يوم وخميس مع الزملاء ببرنامج صباح الخير أستراليا وهو طريق الهجرة. واليوم رح نتحدث عن أهم القواعد الجديدة والتغييرات الجديدة اللي تسمح للمواطن الأسترالي والمقيم الدائم أن يجلب أقاربه إلى أستراليا.
8: ترقبوا هذه الفقرات والمزيد أعزائي في النصف الثاني من هذه الساعة. لكن في دقائقنا التالية نستمع مجددا لحلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية, واللي بثيناها على الهواء مباشرة وكانت لايف أيضا على منصاتنا الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب, وتحدثنا فيها عن أزمة الخلاف والاختلاف في العائلة الواحدة وكيف يعني لا نوصل الأمور إلى مرحلة الصدام. كانت ضيفتنا هي مستشارة العلاقات الأسرية ومختصة فض النزاعات السيدة رن فايد.
10: دردشة عائلية, بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
8: أحاول تجنب أي نقاش مع أمي, فكل اختلاف في الرأي تعتبره قلة احترام.
9: كلما بدأت نقاشا مع ابني تحول الأمر إلى شجار وخلاف لا ينتهي.
8: يعد الاختلاف في وجهات النظر داخل الأسرة الواحدة أمرا طبيعيا, وعادة ما يتم التعامل معه بنجاح, ولكن يحدث في كثير من الأحيان أن يتحول الاختلاف إلى خلاف يسمم العلاقات ويحول المودة إلى كراهية. أهلا بكم, أنا هناء ياسين,
9: وأنا منال العاني. نرحب بكم مستمعينا عبر أثير SBS عربي ومتابعينا على صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب SBS عربيك. يسعدنا أن نقدم لكم حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية, والتي نستضيف فيها مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات السيدة رند فايد, لنناقش معا اليوم كيف نتعامل مع الاختلافات العائلية ولا نحولها إلى خلافات تباعد بين الأهل. مساء الخير, معنا اليوم باستوديوهاتنا بمدينة ملبن أستاذة رند.
11: أهلا بكم. Thank you.
8: سعداء بوجودك معنا عزيزتي في هذا المساء من قلب المدينة التجاري بمدينة ملبن. الاختلاف في الرأي يغطي كل جوانب الحياة كما نشهد الآن مع مونديال 2026, الاختلاف في كرة القدم, كل فرد في العائلة ممكن يشجع فريق مختلف, حتى إلى السياسة والأمور الاجتماعية كتربية الأبناء. فهل هذا الاختلاف يشير إلى عدم توافق, عدم يعني وحدة في الرأي, أم أنه أمر طبيعي؟
12: الاختلاف في الرأي مهم وصحي إن هو يكون موجود بين الأصدقاء وفي الأسر، والاعتقاد بأن إحنا المفروض ما نختلفش ده في حد ذاته خرافة. إحنا مش نسخ، مش المفروض إن إحنا نكون نسخ من بعض، ومش المفروض إن إحنا نوافق ونتفق مع بعض على كل حاجة. أرائنا زي بصمة الإصبع بتاعتك بالضبط، مهم إن هي تكون مختلفة، مهم إن هي تكون يونيك. فلا طبعا الاختلاف مش معناه إن إحنا مش على توافق.
9: إذن الاختلاف أمر طبيعي، لكن أستاذة رند، لما يتحول الاختلاف بأي رأي من الآراء بداخل العائلة الواحدة يتحول إلى قنبلة موقوتة قد تسبب تصدع ببنيان الأسرة، ليه برأيك يتحول هذا الخلاف إلى هالأمر هذا إلى قنبلة موقوتة؟ شو الأسباب؟
12: نعم، فأغلب الأحيان هو مش الخلاف نفسه اللي احنا بنتكلم عليه أو الموضوع نفسه اللي احنا مختلفين فيه هو المشكلة. فأغلب الأحيان اللي بيحصل حاجات أعمق، طبقات هي من الاختلاف. فلما مثلا لو أنا وإنتي مختلفين، أنا ممكن أبصلها مش على إن احنا مختلفين في تشجيع الفريق ده أو في دعم القضية دي مثلا، أنا هبصلها إنه أنتي في رفض، إحساس بالرفض من تجاهي. أو مثلا لو أب مع ابنه، الأب هيحس إن ابنه بيخرج عن طوعه لأنه مش متفق مع الابن. على الصعيد الآخر ممكن يحس إن الأب مسيطر أو بيحاول يتحكم فيه. فدايما الموضوع بيكون أعمق من المشكلة نفسها اللي ظهر على السطح، وده اللي بيخلي يحصل صراع أو تصدع في الأسرة، خصوصا لو الاختلافات تراكمت وما محل نهايش أو ما كلمناش فيها بشكل مفتوح.
13: إذن كيف يمكن التعامل مع الاختلاف دون شخصنة الأمور، دون أخذها للاتجاه السلبي؟ هل يمكن وصف النقاط الأساسية لما يعرفه البعض أو يصفونه بأنه فن إدارة الاختلاف؟
12: فن إدارة الاختلاف، أنا جدا بحب المصطلح ده، لأن إدارة الاختلاف أو conflict resolution هو الفن، وفي خطوات لازم نتبعها عشان نقدر إن احنا نحل ده. أول خطوة هي إن أفصل بين الشخص والمشكلة، أو أفصل بين الشخص ورأيه. يعني منال مش رأيها، وهناء مش رأيها، وراند مش شرط إن هي رأيها. ففي فرق بين الشخص نفسه وبين آرائه أو بين المشكلة اللي احنا بنشتغل عليها. يعني ما بصش على اختلافي مع منال في قضية معينة إن أنا ومنال مش متفقين، فأفصل بين الشخص وبين الاختلاف أو الرأي. فدي أول نقطة. تاني نقطة إنه أنا نحاول نحن نعبر عن رأينا باحترام. باحترام معناها إيه؟ إنه بدون ما أبتدي إن أنا أتاك يو أو إن أنا أعنف وجهة نظرك أنت، أتكلم على وجهة النظر مش على الشخص نفسه، وما حاولش إنه أنا أفوز أو أربح في النقاش. مش شرط إن أنا أربح كل حوار ونقاش معاكي. وثالث حاجة أن يكون في مساحة من الأمان أن إحنا نختلف وعلاقتنا ما تبصش. يعني أنا أكون مثلا في البيت حاسة بالأمان أن أنا أعبر عن رأيي، وعارفة أنه مختلف مع رأي ماما وبابا أو مع رأي زوجي، وعارفة أن ده مش هيسبب تصدع في العلاقة. رابع نقطة والأخيرة في فن إدارة الخلافات هو أن إحنا نسمع علشان نفهم مش علشان نجاوب. فأغلب الأحيان إحنا بنسمع علشان نرد، عشان نثبت إن الآخر غلط، عشان أثبت إن أنا وجهة نظري هي اللي صح، وده خطأ.
9: نعم، إذن هذا فن إدارة الحوار أو احتواء الأزمة قبل أن تتفشى أو قبل أن يقع الفأس بالرأس ويدب الخلاف بين أفراد العائلة. فما الحل بهالحالة هذه، وكيف يمكن السيطرة على هذا الخلاف ومنع من التوسع والتضخم والزعل لفترات طويلة بالأخص بداخل العائلة الواحدة؟
12: فلنفترض ان احنا اختلفنا وبدأنا نحس ان الموضوع escalating، بيتصاعد والامور هتخرج عن السيطرة وممكن يحصل شرخ. نعمل ايه قبل ما يتصاعد؟ مجرد ما حسينا ان طبقة الصوت بتعلى او المقابل متمسك قوي برأيه بيحاول يثبت ان رأيه هو الصح، اوقف. اوكي، خلينا نتكلم لما احنا الاتنين نكون اهدى. دي اول حاجة. تاني حاجة، احاول افهم ايه اللي بين السطور. بدل ما أقول له أنت ليه بتقول كده وأنت ليه رأيك كده، أحاول أفهم أنت إيه اللي وجعك في اللي أنا قلته، فأي جزئية حسيت أن أنا بتهمك أو أن أنا رفضك أنت كشخص. فأحاول أن أنا أفهم أكتر إيه اللي بين السطور. ثالث حاجة إنه زي ما قلنا نحسس المقابل بالأمان ونتقبل إن إحنا ممكن نكون اتنين مختلفين في الرأي بس أصدقاء أو أسرة أو زوج وزوجة. زي ما عندنا مقولة مشهورة بتقول إيه، الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. مش معنى إن إحنا مش متفقين مش بنشجع نفس الفريق إنه أنتي عدوتي وإن إحنا ما نتكلمش وإنه إزاي how dare you إن أنتي تشجعي فريق أنا ما بشجعهوش. فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
13: من واقع تجربتك العملية سترند في حل النزاعات خاصة بين الأسرة الواحدة، كيف يمكن أن نعزز ثقافة تقبل الاختلاف في الأسرة العربية الأسترالية؟ وإحنا بنعرف أنه بثقافتنا هناك تقدير كبير للشخص كبير السن ورأيه، وبنحب دائما أنه إحنا نعطيه هذا البرستيج بالعائلة، وللأسف كثير ما يكون الاختلاف مع رأي كبير العائلة والوالدين يؤخذ على أنه قلة احترام، خروج عن التقاليد وتمرد أيضا.
12: نعم، مهم إنه إحنا نفكر نفسنا إن العلاقة أهم من إثبات صحة الرأي، والعلاقة أهم، علاقتي بالشخص أهم بكتير من الفوز في الحوار، والعلاقة مع الشخص أو إحنا كأسرة أهم بكتير من أي حاجة حصلة برا الأسرة. لما أفضل أفكر نفسي بده طول الوقت then ممكن أن أنا ما أتكلمش في النقطة دي اللي أنا عارفة أن إحنا مش هنتفق فيها، أو ممكن أن أنا أسمع للشخص وأبلع رأيي شوية علشان ما أخسرش الشخص ده، خصوصا لو كبير في السن أو حد مش open minded أنه هو يغير رأيه. بس النقطة المهمة اللي لازم نحن نتذكرها هي أن الشخص أو العلاقة أهم بكتير من الفوز أو النجاح في إثبات أن رأيك هو الصح.
9: يمكن قبل الختام أستاذة رند، البعض يمكن سواء على مستوى الأفراد، العائلات، الأصدقاء، العلاقات بشكل عام، يستغل الخلاف لتأجيج المشكلة، يعني
12: بيصطادوا في المياه العكرة.
9: برافو، يصطادوا في المياه العكرة وبيعملوها قصة وهو ضحية أو هي الضحية. في هالحالة هم نحاول نتفهمهم أم كيف نتصرف؟ نبعد؟ شو بنسوي؟
12: ما اسمعش اللي بيتكلم لك بيتكلم عنك. أوكي، فلما يجي حد وأنا أحس إن هو واحد، إن أنا ما أديش فرصة لحد إن هو يتدخل ويزوي ويد الطين بلة. أوكي، بمعنى إيه؟ أنا عندي مشكلة معك، أنا لازم أجي أتكلم معك. أوكي، مباشرة، ما روحش أشتكي مثلا لهناء أو أشتكي لفلان وفلانة وأنا عندي مشكلة معك، كلميني ولا تتكلمي عني. دي واحد. اثنين، لما شيء شخص يجي وانت شايفة ان هو مش بيصلح بيخرب، فانا وقف الشخص ده، سيبني انا حل المشكلة، انا هتكلم معها مباشرة، لانه لازم ناخد بالنا من الشخص اللي بيزود النار بيشعل للأمور، فما اسمحلوش ان هو يتدخل. واقصر طريق بالنقطتين هو الخط المستقيم، فدايما نحاول نتكلم مع بعض مباشرة وندخل الاطراف اللي تصلح مش اللي تخرب.
13: هل الابتعاد قليلا عن الشخص اللي بينه وبينه خلاف بيفيد في يعني تحسين الموقف؟ نعطي مساحة لكل شخص أن يعني يهدأ قليلا، ولا كما يقول البعض إنه هذه المساحة راح تزيد البعد، وأفضل شيء هي المواجهة السريعة وحل المشكلة والخلاف عندما يبدأ؟
12: بس هي معادلة. أوكي، ومعادلة مش صعبة أبدا، إنه إن الواحد ما يتكلمش وهو منفعل، منفعل سواء فرح، اوكي انت مبسوطه او اكسايتد وكده، او منفعله حزينه او في حاله غضب. فالواحد لازم ينتبه لنفسه، انا في حاله انفعال انا ما اتكلمش هنا، انا محتاجه مساحه او محتاجه ادي الشخص المقابل مساحه ايضا لحد ما ايه، لحد ما يهدى، وبعدها نتكلم في الموضوع as soon as possible. يعني نعم لازم نتكلم في الامور وقت ما تحصل، بس only لو احنا هادين، لو احنا content، لو احنا مش في حالة ثورة. فدي المساحة اللي احنا محتاجينها او الشخص التاني محتاجها، فهي معادلة توازني ازاي بينهم.
9: نعم، كثير مهمة الحلقة وهذه المعلومات. نشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا اليوم الأستاذة رندا فايد، مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات، بحلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية.
13: إذن كل أسبوع في يوم الجمعة نقدم لكم حلقة جديدة من هذا البودكاست الذي يسلط الضوء على التحديات والمشاكل التي تواجه الأسرة الأسترالية العربية، فترقبوه أعزائي، ويمكنكم الاستماع مجددا للحلقات الماضية عبر زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic.
9: وأيضا للي يحب يشاهد هذه الحلقة مستمعين، متاحة الآن على صفحتنا على فيسبوك SBS Arabic وعلى قناتنا على اليوتيوب أيضا SBS Arabic. نتوقف مع أغنية نبيل شعيل ما أروعك، وبعد ذلك نتوجه للزميل هاشم الحداد وموجز إخباري.

من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. مقتل 23 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان الليلة الماضية وفجر اليوم بعد مصرع 4 جنود إسرائيليين وإصابة 17 آخرين في معارك مع حزب الله. وزيرة شؤون التعددية الثقافية الفيدرالية آن علي تصف كلمة بولين هانسن أمام نادي الصحافة الوطني بغير المسؤولة. الأمم المتحدة تدعو قوات الدعم السريع السودانية إلى وقف هجوم وشيك على مدينة الأبيض استراتيجية. أوكرانيا تستهدف مصفات نفط كبرى في أوسع هجوم بالمسيرات على موسكو منذ أعوام. وفي مؤشر على استياء واشنطن من حلفائها، وزير الدفاع الأمريكي يعلن عن إجراء مراجعة للوجود العسكري الأمريكي في أوروبا. ترقبوا نشرة للأخبار على رأس الساعة.

0: control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: Okay Google, listen to إس بي إس Arabic 24.
4: Okay, playing now.
3: SBS عربي 24 الآن على مكبرات صوت جوجل الذكية. كل ما عليكم فعله هو القول بالإنجليزية
5: Hey Google, play SBS Arabic 24.
3: وستنقلكم مباشرة إلى البث الحي لإذاعتنا.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم أجمل وأرق وأطيب التحايا بآخر نصف ساعة من برنامج أستراليا اليوم. اليوم الجمعة 19 من حزيران يونيو 2026، معكم أنا منال العاني
7: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم أعزائي، سنقدم لكم بعد قليل بودكاست يوميات كأس العالم 2026 لنسلط الضوء مع ريان برهوم على فعاليات ومستجدات اليوم الثامن من البطولة، وبعد ذلك نعيد على مسامعكم حلقة هذا الأسبوع من بودكاست طريق الهجرة.
6: لكن الآن أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد السبت، نبدأها من مدينة بيرث وأجواء غائمة ودرجة الحرارة العظمى فيها 18، بأدليد أمطار 15 درجة، وفي ملبن أمطار تنحسر خلال اليوم 14 درجة، بهوبارت أمطار متفرقة 12 درجة مئوية، العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 14 درجة، بسيدني أجواء مشمسة 21، في بريسبين أمطار متفرقة 24، وأخيرا بداروين أجواء مشمسة 32.
7: يا هلا بكم مستمعينا الكرام، كل مساء في مثل هذا الوقت نسلط الضوء على تفاصيل شغل بال الناس في عناوين على وسائل التواصل الاجتماعي، واخترنا لكم عنوانا وموضوعا يثير بعض من القلق، لأنه سابقة يعني أولى من نوعها في أستراليا، وهو قد يكون إذا ما تأكدت النتائج أول اكتشاف لسلالة الـ H5 من إنفلونزا

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
3: أو الخطورة، فسيكون ذلك أول تسجيل لهذه السلالة في البر الرئيسي الأسترالي بعد أن بقيت أستراليا لفترة طويلة خالية منها رغم انتشارها الواسع بأوروبا والأمريكيتين وآسيا وأفريقيا.
4: نعم، السلطات الصحية في ولاية غرب أستراليا سعت إلى التأكيد على أن خطر انتقال العدوى إلى عامة الناس لا يزال منخفضا، وأن معظم الإصابات البشرية المسجلة عالميا ارتبطت بالتعامل المباشر مع الطيور أو الحيوانات المصابة، وحتى هذه اللحظة لا يوجد دليل على انتشار واسع للمرض بين البشر.
3: وأيضا لا توجد مؤشرات حتى الآن على إصابات في مزارع الدواجن، ولا توجد تقارير عن نفوق جماعي للطيور بغرب أستراليا، والسلطات تتابع الوضع عن كثب مع تطبيق إجراءات الأمن الحيوي.
4: إذا مستمعينا، ابقوا على السمع وتابعوا دائما نشرات ومواجز الأخبار على SBS عربي، كذلك على موقعنا sbs.com.au/arabic لتكونوا على اطلاع بمستجدات هذه القصة والموضوع إلى جانب قضايا أسترالية عربية ودولية أخرى.
3: نكون الآن مع بودكاست يوميات كأس العالم والزميل ريان برهوم، وبعد ذلك فاصل إعلاني وغنائي قصيرين، ومن بعدها نختم البرنامج مع عادة لطريق الهجرة.

0: المنتخب المكسيكي أول المتأهلين إلى الدور المقبل، واليوم الثامن من كأس العالم يشهد إصابة مروعة في صفوف المنتخب الكندي. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم، وإليكم أبرز أحداث اليوم الثامن من كأس العالم فيفا 2026. حسم المنتخب المكسيكي صدارة المجموعة الأولى بعدما تغلب على كوريا الجنوبية بهدف دون رد في ملعب استاديو أكرون قرب مدينة غوادالاخارا المكسيكية، وأصبح المنتخب المكسيكي المعروف بلقب إلتري أول منتخب يضمن التأهل إلى الدور التالي من كأس العالم فيفا 2026. وجاء هدف المباراة الوحيد عبر لاعب الوسط لويس رومو مستفيدا من خطأ فادح ارتكبه حارس مرمى كوريا الجنوبية. وفي المجموعة ذاتها أبقى منتخب جنوب أفريقيا على آماله في التأهل بعدما انتزع تعادلا ثمينا 1-1 أمام تشيكيا بفضل ركلة جزاء متأخرة. وفي وقت سابق اكتسح المنتخب الكندي نظيره القطري بنتيجة 6-0 في فانكوفر، محققا أول انتصار له في تاريخ مشاركته بكأس العالم، كما أصبح هذا الفوز الأكبر لمنتخب من منطقة أمريكا الشمالية والكاريبي في تاريخ كأس العالم للرجال. لكن فرحة أصحاب الأرض لم تكتمل بعدما تعرض لاعب الوسط الكندي إسماعيل كوني لإصابة خطيرة بكسر في الساق استدعت نقله إسعافيا خارج الملعب. وفي لوس أنجلوس حققت سويسرا فوزا كبيرا على البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1 في مباراة شهدت تسجيل الأهداف الخمسة جميعها خلال الدقائق العشرين الأخيرة، ويتصدر منتخب كندا وسويسرا المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط لكل منهما قبل المواجهة المرتقبة بينهما في 25 من حزيران يونيو. والآن إلى أخبار المنتخب الأسترالي السوكروز. بدأ العد التنازلي للمواجهة المرتقبة أمام الولايات المتحدة، والحسابات واضحة بالنسبة للمنتخب الأسترالي. الفوز على أصحاب الأرض سيضمن العبور إلى الدور التالي. وتصاعدت حدة التوقعات قبل المباراة بعدما اعتبر عدد من اللاعبين الأمريكيين السابقين والصحفيين أن منتخب بلادهم هو المرشح الأوفر حظاً للفوز. لكن المنتخب الأسترالي يؤكد تركيزه الكامل على المباراة وعلى إحدى أبرز نقاط قوته، وهي التنوع الذي يميز تشكيلته. وتحدث المهاجم أوير مابيل عن جهوزية المنتخب.
1: You know, I have a story of there was war.

0: in my country, so my parents flee my country, and then Australia took us in through a humanitarian visa, you know. So that's how I was able to go to Australia, and many others have their way of going to Australia and their reasons. So, you know, for me, it's a refugee week, and it's a week that, you know, I would like to say to anybody that is misplaced all over the world that, you know, we are with you, and we are in a world stage right now, in a big tournament, and just to tell you everything is possible. So keep going.
1: ويدخل المدرب توني بوبوفيتش مواجهة الولايات المتحدة بصفوف مكتملة يوم السبت 20 من حزيران يونيو، والتي يمكنكم متابعتها مباشرة عبر SBS الساعة 5 صباحا. كما تشهد مباريات السبت مواجهة بين اسكتلندا والمغرب، فيما تلتقي البرازيل مع هايتي، ويواجه المنتخب التركي نظيره باراغواي ضمن منافسات المجموعة الرابعة. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم الثامن من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على SBS On Demand.

0: Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
3: طريق الهجرة. أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا فترة طوق الهندي،
4: وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية بتختلف من شخص للتاني، لذا يجب عليكم استشارة وكيل أو محامي هجرة مستقل إذا لزم الأمر.
3: إضاءة اليوم بتهم الكتار، لأنه راح نسلط الضوء على الزيارات العائلية إلى أستراليا في ظل التغييرات الجديدة على سياسات الهجرة يلي أعادت رسم ملامح نظام الهجرة تحديدا بعد موازنة هذا العام. اليوم آلاف المواطنين الأستراليين وحاملي الإقامات الدائمة بيطرحوا سؤال أساسي، إلى أي مدى ما زالت أستراليا عم بتسهل وتفتح البواب أمام زيارة الأهل والأقارب القادمين من الخارج؟
4: خلينا نسأل كل الأسئلة المهمة لمحامي الهجرة الأستاذ ناظم البردوع. أهلا وسهلا فيك ناظم، صباح الخير.
5: صباح الخير فارس، صباح الخير بيترا، صباح الخير للمستمعين.
3: هلا يا ناظم، يعني هالموضوع بعرف بهم الكتار، وشكرا لأنك أنت يعني من القلب حبيت أنك تسلط الضوء عليه. بداية، شو أنواع التأشيرات اليوم؟ عنا تحدث عن تأشيرات الزيارة يلي يمكن للأهل والأقارب التقدم لإلى، سيما إذا كانوا أبنائهم أو أحد أفراد عائلاتهم مواطنين أستراليين أو حاملي الإقامة الدائمة.
5: بشكل عام أكثر تأشيرة بتنعمل للزيارات العائلية هي تأشيرة الزائر اللي رقم 600، فيزر فيزا سب بلاس 600 رقم 600، وهذه التأشيرة فيها عادة أكثر من مسار. في ناس بتقدم على المسار السياحي العادي، وهذا مناسب بيكون أكثر شيء لزيارة الأهل والأصدقاء أو السياحة. وفي مسار تاني هو اسمه Sponsored Family Stream، اللي هو بيكون مدعوم بكفالة من أحد الأقارب داخل أستراليا. هلأ أكيد اختيار المسار المناسب بيعتمد على وضع الشخص، على جنسيته، على سجل سفره من قبل، على وضع العيلة بأستراليا، وأكيد مش كل الحالات لازم تمشي بنفس الطريق. فهيدا الموضوع لازم يستشير، يعني أي شخص حاب يجيب قريبه من الخارج لازم يستشير محامي أو يفكر بهذه النقطة مشان ينقي بين المسار السياحي العادي أو الفيزا الزيارة المكفولة.
4: حلو كتير على التوضيح. طيب بعد هالموازنة اللي كشف عنها وزير الخزانة جيم شالمرز، وطبعا دائما الهجرة من الركائز الأساسية للموازنة، عدد المهاجرين وغيره، هل برأيك التوجهات الجديدة ستنعكس على دراسة طلبات الزيارة؟ عم نسمع من المعارف والأصدقاء أنها عم تأخذ حتى وقت أطول يعني to process.
5: هلا إذا بدنا نحكي نحن بدقة بهذا الموضوع، هو ما صار في تغيير جذري مباشر على شروط التأشيرات الزيارة العائلية بحد نفسها، بس اللي صار أن الحكومة صارت عم تركز أكثر على نزاهة نظام الهجرة، وتأكد أن التأشيرات المؤقتة عم تستخدم للغرض اللي انعملت كرماله. أكيد يعني عمليا صار في تدقيق أكبر على الملفات، الموظف ما عاد يكتفي انه يشوف دعوة من الابن او البنت او القريب من الموجود داخل استراليا، صار بده يشوف الصورة الكاملة، يعني شو بده يعرف شو وضع الشخص ببلده، اذا عنده شغل، اذا عنده التزامات عائلية، اذا عنده قدرة مالية مثلا، وهل فعلا ناوي انه يرجع بعد انتهاء الزيارة او لا. واكيد وضع البلد اللي الشخص عم يجي منه كتير بيأثر، يعني كل ما البلد كان مضطرب اكثر كل ما كان التحصيل تأشيرة زيارة على أستراليا بتكون أصعب أكيد. وكل ما كان البلد مرتاح ومعروف عنه أنه بلد مستقر وبلد غني، كل ما كان تأشيرة الزيارة أسهل على أستراليا، هيدا شيء واضح يعني. لذلك كمان حتى بنشوف أنه تحضير الملف بشكل صحيح صار أهم من أي وقت مضى. فهذه التوضيح اللي حبيت أعطيكم إياه.
3: ناظم، إذا ما نحكي اليوم عن أسباب الرفض الأكثر شيوعاً، شو أبرز الأسباب التي تؤدي إلى رفض تأشيرات زيارة الأقارب؟ كيف يمكن اليوم للمتقدمين كمان إثبات أنه الزيارة مؤقتة وأنه عنده نية حقيقية للعودة لبلدهم؟ يمكن هيدا النقطة العالقة دايماً، تأكيد اليوم سبب وجيه للعودة إلى الوطن الأم.
5: أكيد حأحكي عن الأسباب، بس كمان في ضرورة نقطة نوضحها، نقطة عملية نحن بنواجهها بكل يوم تقريبا. في عنا كذا بلد، في أشخاص من كذا بلد إذا بيقدموا طلب زيارة على أستراليا حاليا، بغض النظر شو وضعهم، إن شاء الله يكون يعني عندهم أحسن ملف وأوضاعهم كتير مناسبة ووضعهم المالي كتير مناسب وعندهم شغل وعندهم أملاك وعندهم كل الأشياء المطلوبة، عم نلاقي رفض. مثلا عندنا من لبنان، سوريا، العراق، اللي هو إذا مثل ما قلنا البلد كتير مضطرب أو في شوية مشاكل، بيكون عادة طلب زيارة كتير صعب. الحابب وضحه للمستمعين إنه بهذه الحالات إذا شخص بيقدم طلب زيارة على إسرائيل لو عنده أقارب هون وبيرفض الطلب، في يعمل استئناف للمحكمة الإدارية. وللحقيقة اللي بنشوفه عمليا أنه بالفعل أكثرية طلبات الزيارة أو تأشيرات الزيارة بتنعطى بعد استئناف المحكمة الإدارية. يعني نحن عنا هالشي بنشوفه تقريبا بشكل أسبوعي، عم يصير كتير رفض بأول مراحل وما عم تطلع فيزا التأشيرات الزيارة إلا بعد استئناف المحكمة الإدارية. اوكي، خلينا نوضح، يعني ما في الا تقريبا الاهل، الام والاب هن الوحيدين الاوقات وبيمشي حالهم من اول طلب من دون استئناف. هلا اكثر اسباب الرفض اللي بنشوفها انه بيكون دائره الهجره مش مقتنعه انه الشخص هو زائر حقيقي او مؤقت، يعني هذه اكثر الاسباب بنشوفها بشكل عام. يعني اذا ما كان عنده روابط قويه بالبلد، او اذا وضعه المالي مش واضح، او اذا مش مقدم ادله كافيه عن سبب الزياره، هون بتزيد اكيد احتماليه الرفض. لحتى يقنع دائرة الهجرة، أنا برأيي لازم يقرب مستندات بتدل أنه عنده أسباب يرجع، مثل إثبات عمل أو شركة، أملاك أو عقارات إذا موجودين، عنده عائلة أو أولاد أو أهل هو بيدير باله عليهم، إذا في حسابات مصرفية منتظمة أكيد، إذا في برنامج زيارة كان واضح ومنطقي. كل ما كانت الروابط بالبلد الإقامة أقوى، كل ما كانت فرص الموافقة أفضل. وأكيد إذا في شخص عنده تاريخ سفر، مثل مسافر على دول أوروبية من قبل، مثل أمريكا وأوروبا وكذا، هذا كتير كتير بيساعد بالموضوع.
4: طب ناظم، يعني بنسمع كمان وسمعنا مرة منك إنه في فرق بين تأشيرة الزيارة العادية وتأشيرة تانية برضو زيارة ولكن سبونسرد أو مدعومة من أحد أفراد الأسرة، من ابن مثلا موجود هون بأستراليا أو بنت بيقولك أنا بدي تسبونسر والدي أو والدتي أو شقيقي ويجي على أستراليا على حسابي تقريبا، بتلاقي الفرص أفضل بهذا النوع من التأشيرات؟
5: هلا انا للحقيقه بتاشيرات الزياره العاديه، يعني من دون كفاله، الشخص بيعتمد بشكل اساسي على ملفه الشخصي وعلى وضعه الشخصي ووضعه المالي. بينما تاشيره الزياره المدعومه من العائله بيكون في قريب مؤهل باسرائيل عم يدعم الطلب، واحيانا دائره الهجره ممكن تطلب من الكفيل انه يحط كفاله ماليه او ضمان مالي لفتره وعاده الضمان المالي بيكون عاده بين 5000 دولار ل 15000 دولار. الضمان بتحدد حسب كل حالة أكيد، وممكن يوصل كماكسيمم، شفنا حالات ممكن يوصل كماكسيمم للأربعين ألف دولار ككفالة أو ضمان مالي. أنا عادة بنصح بخيار، يعني حسب كل شخص وعنده حالة أكيد، فعمليا أنا شوف على أرض الواقع كمحامي هجرة، ما في فرق كبير كتير بالتشانسز انه اذا قدموا طلب سياحة عادي او طلب سياحة مع كفاءة، الا في حالات لما بيكون مثلا عم او خال بدهم يجيبوا ابن اختهم او بنت اختهم، يعني هيدي اللي عندنا الريليشنشيب نيفيو او نيس. لانه لو بيقدموا طلب السياحة عادي ما بيقدروا يعملوا لهم استئناف للمحكمة الإدارية. خلينا نقول إذا خال عم بيكفل ابن أخته ورفض الطلب، إذا مقدمين طلب السياحة عادي ما بيقدر يعمل له كفالة من خلال المحكمة الإدارية، بينما إذا مقدم له طلب مع كفالة ورفض الطلب الخال بيقدر يعمل استئناف لابن أخته. فعنا التوضيح على هذه النقطة أكثر شيء أنا بركز لما بيكون في هذه العلاقة، يعني مش قرابة درجة أولى، بننصح بتقديم الطلب مع كفالة، لأنه إذا تم الرفض فينا نعمل استئناف بالمحكمة الإدارية.
4: بياخد وقت عذرا الاستئناف
5: الاستئناف عم ياخد تقريبا حوالي بين السنة للسنتين حاليا.
3: ناظم، يعني إذا بدي أنتقل أنا وياك وفارس والمستمعين إلى تشديد الرقابة اليوم على تحديدا التأشيرات المؤقتة، اليوم الحكومة تسعى إلى تعزيز نزاهة نظام الهجرة، دايما عم تجرب يعني تخلي هالسيستم يكون ضد الإساءة أو إساءة الاستخدام بقدر المستطاع، شو التأثير العملي لهالإجراءات على العيال يلي عندها رغبة اليوم باستقدام قريبة لزيارة؟
5: التأثير الأساسي أنا بشوف أنه الطلبات صارت بحاجة لتحضير أقوى، الملفات لازم تكون محضرة بشكل منظم أكثر. اليوم ما بقى فينا نقول والله بدي زور ابني أو بدي زور أو بدي شوف حفيدي، هذا السبب أكيد مهم جدا، بس لازم يكون الطلب مدعم بأدلة ومستندات. أكيد الحكومة عم تركز على منع إساءة استخدام التأشيرات المؤقتة، وعم تتأكد أنه الأشخاص اللي عم بيجوا على أستراليا ملتزمين بشروط التأشيرة وراح يغادروا على الوقت أكيد. لذلك منشوف أنه الملفات اللي بتكون منظمة ومحضرة بشكل مظبوط عندها فرص أفضل بكتير من الملفات اللي بتكون ناقصة أو مقدمة بشكل عشوائي.
4: حلو كتير، يعني ما ناخدها for granted أنه أكيد أنا رايح عند ابني أنه أكيد هيعطوني تأشيرا، نحضر ملفنا بشكل واعي أكيد ومسؤول.
5: أكيد.
4: ناظم، أخيرا إذا عندك نصائح هيك أخيرة بتحب تحكيها لمستمعينا اللي ناويين يقدموا لفرد من العائلة على تأشيرة سيارة.
5: هلا أنا برأيي الاتجاه العام رح يضل أنه باتجاه التدقيق والتأكد من استيفاء كل الشروط أكثر من أنه يكون في تغييرات جذرية على نوع التأشيرات. نصيحتي للعائلات أنه ما يستعجلوا بالتقديم قبل ما يتأكدوا أنه الملف جاهز بالكامل. أنا دائماً أقول في ثلاث أسئلة لازم نجاوب عليهم قبل تقديم أي طلب. أولاً، هل اختاروا نوع التأشيرة المناسب؟ وثانياً، هل عندنا أدلة كافية بتثبيت الغرض من الزيارة والقدرة المالية والنية بالعودة؟ وثالثاً، إذا في أي رفض سابق أو مشاكل سابقة مع التأشيرات هل تم شرحها بشكل قانوني صحيح ومفصل؟ وبالنهاية الرسالة اللي بحب وصلها أنه أستراليا ما زالت أكيد ترحب بزيارات العائلية، لكن المطلوب اليوم هو يكون ملف قوي واضح صادق ويجاوب مسبقا على التساؤلات اللي ممكن تكون عند دائرة الهجرة أو ممكن تخطر على بالها.
3: ناظم البردوع محامي الهجرة، ما نشكرك من قلبنا على هالإضاءة، بدنا نشكرك من قلبنا على كل الإضاءات يلي من خلالها رفقت Good Morning Australia. شكرا من القلب باسمي وباسم فارس وباسم كل المستمعين على هالإضاءات القيمة.
5: شكرا لكم. شكرا
4: لك يا ناظم. ونذكر في ختام هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه على سبيل المعلومة العامة، الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يرجى استشارة وكيل أو محامي هجرة مستقل.
6: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم لنهاية برنامجنا هذا المساء، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، ونأمل أن ما قدمنا لكم من محتوى متنوع كان مفيدا ومسليا أيضا.
3: قبل الختام نشكر كل المستمعين اللي استمعوا لنا على مدار 3 ساعات، نتمنى أنه فقراتنا نالت الاستحسان والرضا والفائدة. شكرا لكل المتصلين اللي شاركونا بالحوار المباشر، وشكرا جزيلا لكل شخص يبعث لنا بإيميل على today@sbs.com.au. وبالختام أيضا نشكر الزميل العزيز هاشم الحداد اللي كان معنا على النشرات والمواجز الإخبارية. انتظروا هاشم بتمام
7: أمام الساعة 6 بنشر موجزة للأخبار.
6: وكل الشكر للأعزاء من الزملاء اللي ساهموا معنا بفقرات متنوعة هذا المساء، فارس حسن، سليم الفهد، وريان برهوم، ومني أنا هناء ياسين. أتمنى لكم أمسية سعيدة وآمنة،
7: ولكم مني أطيب التحايا. أنا منال العاني، تصبحون على خير، وأتمنى لكم هابي ويكند. وأيضا نشكر الزميلة بترا طوق الهندي اللي كانت معنا بفقرة طريق الهجرة، إلى اللقاء.
6: ولا ننسى نشجع السكروز غدا، وكل التوفيق والنجاح لمنتخبنا الوطني، إلى اللقاء.

عناوين النشرة: مقتل 23 شخصا في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان الليلة الماضية وفجر اليوم بعد مصرع 4 جنود إسرائيليين وإصابة 17 آخرين في معارك مع حزب الله. وزيرة شؤون التعددية الثقافية الفيدرالية آن علي تصف كلمة بولين هانسن أمام نادي الصحافة الوطني بغير المسؤولة. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. رغم اتفاق واشنطن وطهران على وقف الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك في لبنان، ذكرت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية أن غارات إسرائيلية عنيفة الليلة الماضية وفجر اليوم على مناطق في جنوب لبنان وشرقه أسفرت عن سقوط 23 قتيلا على الأقل، إضافة إلى أكثر من 30 جريحا. وجاء هذا القصف في عقاب اندلاع اشتباكات بين مقاتلي حزب الله وقوات إسرائيلية كانت تحاول التقدم باتجاه كفر تبنيت ومرتفعات علي الطاهر المجاورة للنبطية، مما أدى لمقتل 4 جنود إسرائيليين من بينهم قائد كتيبة وجرح 17 آخرين وتدمير 3 دبابات. على صعيد آخر، فرضت الحكومة الأمريكية أمس عقوبات اقتصادية على شخصيات لبنانية اتهمتها بعرقلة عملية السلام في لبنان وبتأخير نزع سلاح حزب الله. وشملت العقوبات الوزير والنائب السابق رئيس تيار المردة سليمان فرنجي الذي حظي بدعم حزب الله خلال آخر انتخابات رئاسية لبنانية، وكذلك طالت العقوبات نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي. في إطار ردود الفعل على خطاب زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن أمام نادي الصحافة الوطني في كامبرا أول أمس الأربعاء، وصفت وزيرة شؤون التعددية الثقافية الفيدرالية آن علي كلمة هانسن بغير المسؤولة والمثيرة للانقسامات. وكانت هانسن شنت في كلمتها هجوما عنيفا على سياسة التعددية الثقافية وعلى برنامج الهجرة، متعهدة بمحاربة ما وصفته بالإسلام الراديكالي، وانتقدت وسائل الإعلام. تم اليوم توجيه الاتهام لشخص ثالث بالمشاركة في الاعتداء على كنيسة يهودي في ملبون. وقالت الشرطة أن المتهم البالغ من العمر 20 عاما شارك مع شخصين آخرين بمحاولة أضرام النيران بكنيسة أداس إسرائيل في ديسمبر كانون الأول من عام 2024. وأكدت وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة أن التحقيقات في هذا الحادث متواصلة ولم تستبعد إجراء اعتقالات جديدة. رفضت غالبية المعلمين العاملين في المدارس العامة في فيكتوريا النسخة الأخيرة من عرض تقدمت به حكومة الولاية بشأن الأجور وظروف العمل. وصوت حوالي 58% من أعضاء نقابة التعليم على العرض الحكومي بزيادة الأجور بمعدل ما بين 28 و32% على امتداد 4 أعوام. وقالت النقابة أن العرض غير مقبول ولا يرضي مطالب المدرسين، مشيرة إلى أن الأعضاء يدرسون خطواتهم المقبلة بما في ذلك الأضراب عن العمل. أظهرت قائمة بأفضل الجامعات في العالم حصول جامعة نيو ساوث ويلز على المركز 19، متقدمة على جامعة ملبون التي حلت في المركز 20. ولاحظت القائمة التي ضمت أفضل 100 جامعة في العالم 5 جامعات أسترالية أخرى، من بينها موناش وجامعة كوينزلاند وجامعة سيدني. فاصل قصير مستمعينا الأعزاء، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طاب مساءكم.

تربيته على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي، وأنا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب وديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

قربك يا حلو اشتقنا، عادت ليالي الشوق تحرقنا، اشتقنا لقربك يا حلو اشتقنا، عادت ليالي الشوق تحرقنا، طعنا بحور الحب كلتها الا ببحرك انت مغرقنا يا حلو اشتقنا.

صفير الحب ونقال له هالقلب غيرك ما بيحتلو. قال له لقلبك يا حلو قال له نحن إلو كرامته خلقنا يا حلو استقلال.

احلام عطر قد ورا احلام عشنا بزمانك اسعد الايام الله وكيلك انت صدقنا يا حلو اشتقنا.

منك لما شافوك احتاروا انه اللي مثلك كيف تكونوا وصاروا انه اللي قالوا نحنا للحلا عنوان.

رح بعذرك يمكن ما بتعرفيني، أنا اللي بالحب مضيع عمري وسنيني، وإذا جرب حدا شي ورد يرميكي بصد

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: الموسيقى طوال الليل. أنتم تستمعون إلى المنوعات مع SBS عربي.
1: يلا هيدي أول مرة معك هون. أيوة. جديد.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

ليش إذا تطلبها روحي ما أفكر عادي عندي وأنا أقول لك صار إليك.

أصعب شعور لما تنظلم، والذنب إنك عايش الشهرة. حياة الشهرة صعبة وكلها عذاب، والأصعب اللي يظلمك هو الحبيب بذاته. لا يقدر ظروفك ولا يتقبل يشوفك، محبوب وتسكن قلوب، مشهور بين الناس، يتملكه إحساس ما تعرف له شك ولا غيرة، وتغلبه الظنون ويعيش ويعيشك بحيرة، وتتحول الشهرة بل وعند العاشق.

0: غلطيت وشكت أكثر من اللازم وحرامات بس غلطة ما أكررها.
1: أنتم تستمعون إلى أحلى المنوعات العربية على SBS عربي.
2: كترت علي الأسئلة كيف ومتى وأين وإلى يلكنت الناس شاغلة معقول ضوك طفى.

كل شيء مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى

استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من 6 إلى 9 صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

شوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف

ومعود على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

يا ابني على درب الخير عم بهديك، يا ابني على درب الخير عم بهديك الله.

0: من بغداد إلى بادجيز كريك.
1: أنتم تستمعون إلى SBS عربي.
2: انت فاكر رمضان كان الناس
3: بتعلق زينه
2: وبتحط ساعات مشوره ملونه؟
3: كنت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه.
2: انت فكرتني بيه، انت كانت رهيبه دي. معنى كبير
3: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العماره.
2: الطبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
3: تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك.
2: دي كانت جميله.
4: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثة، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها وياخدوا منها أي حاجة.
2: ممكن يعرسوها أصلا بس. من غير أي سبب، ولا عملوا حاجة ولا خليوا من ال
3: ولا خليوا من الحاجة.
2: زمان البنت وهي مروحة كانت من أول ما بتخش المنطقة خلاص كأنها دخلت البيت.
3: دخلت البيت بالظبط.
2: أمان.

0: مرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممحر.
1: أنتم تستمعون إلى أحلى المنوعات العربية على SBS عربي.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online, and on radio.
3: أنتم مع Weekend بالعربي على الموبايل، الإنترنت والراديو.
4: صباح الخير وصباح المحبة والأمل على جميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي أينما كنتم في أستراليا والعالم. نستهل حلقتنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم، ونتوجه بالاحترام إلى شعب الكاميرايغال من أمة كورينغاي وإلى شيوخهم وكبارهم في الماضي والحاضر. كما نقر أيضا بجميع شعوب الأبوريجينيين وسكان جزر مديق توريس الذين يتابعوننا في مختلف أنحاء أستراليا. اليوم هو السبت في 20 من شهر يونيو حزيران 2026، أسبوع جديد نطوي صفحته وقد حمل معه تطورات سياسية ورياضية وإنسانية استحوذت على اهتمام الأستراليين والجاليات العربية. ومع بداية السنة الهجرية الجديدة نتقدم إليكم بأصدق التهاني والتمنيات بعام يحمل الخير والسلام والازدهار للجميع. في هذه الحلقة نتوقف عند أبرز مخرجات قمة مجموعة السبع التي ناقش خلالها قادة الدول الكبرى الحرب في أوكرانيا والتطورات المرتبطة بالاتفاق الأمريكي الإيراني، وسط حديث متجدد عن فرص التوصل إلى تسوية للنزاع الأوكراني المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. كما نتابع تداعيات الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو اتفاق أثار تفاؤلا حذرا في أسواق الطاقة والشحن العالمية في وقت لا تزال فيه أسئلة عديدة مطروحة حول مستقبل الملاحة في هذا الممر الحيوي. ولأن كرة القدم تجمع العالم هذه الأيام، سنواكب أيضا أجواء كأس العالم 2026 وما يحمله الحدث من قصص ونتائج ومتابعات تهم المشجعين في أستراليا، العالم العربي بل العالم بأسره. حكمة هذا الصباح للكاتب الفرنسي فيكتور هوغو، والذي قال: إن جيوش العالم لا تستطيع أن تهزم فكرة جاء زمانها. وخلال هذه الساعتين المقبلتين سنرافقكم في جولة بين أبرز التقارير والحوارات والقصص التي قدمتها SBS عربي هذا الأسبوع، لنستعرض معكم أهم القضايا المحلية والدولية ونضيء على قصص وتجارب تستحق أن تروها. وقفة غنائية نعود بعدها مع فقرات SBS عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكند بالعربي.

0: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
2: SBS Hindi uplabd karvata hai.
6: Far from the partisan politics.
2: مع أخبار بأكثر من 60 لغة. موسيقى تلائم مزاجك. ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
7: ويكند بالعربي على SBS عربي، أفضل مقتطفات الأسبوع.
8: تستمعون إلى برنامج ويكند بالعربي، ومعكم الآن سناء وهيب. البرنامج ابتدأ من السادسة ومستمر معكم إلى الثامنة صباحا، ويحمل لكم Best of SBS عربي خلال الأسبوع. أعزائي المستمعين ومستمعات برنامج ويكند بالعربي، بعد أشهر من التصعيد العسكري والتوتر الذي هز أسواق الطاقة وأثار مخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، جاء الاتفاق الأمريكي الإيراني ليمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة للحديث عن إنجاز دبلوماسي جديد. لكن هل يشكل الاتفاق بداية مرحلة استقرار حقيقية في المنطقة، أم أنه يفتح الباب أمام تحديات جديدة، خصوصا بالنسبة لإسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو؟ دعونا الآن نستمع إلى هذا التقرير الذي يحمل بعض التفاصيل عن هذا الاتفاق. صباح الخير أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. دائما في إطار الحديث عن اتفاق الأمريكي الإيراني، دعونا نتحدث عن مضيق هرمز الذي يقع بين إيران شمالا والإمارات وسلطنة عمان جنوبا، يربط الخليج العربي بالمحيط الهندي، ويبلغ طوله نحو 100 ميل، أي 161 كيلومتر، بينما يصل عرضه عند أضيق نقطة إلى 24 ميل. أما ممرات الشحن في كل اتجاه فلا يتجاوز عرضها ميلين فقط. يعد المضيق ممرا أساسيا لسوق الطاقة، إذ يمر عبره نحو خمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، وتشحن السعودية والعراق وإيران والكويت والبحرين وقطر والإمارات النفط الخام عبر هرمز في الظروف الطبيعية، فيما تتجه غالبية الشحنات إلى آسيا. فما الذي تحمله الأيام المقبلة في هذا المضيق، خاصة بعد اتفاق السلام ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
9: توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام ومذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما على كل الجبهات بما فيها اللبنانية، وفتح مضيق هرمز، الأمر الذي سيخفف من الضغط على الاقتصاد العالمي بعد ثلاثة أشهر من القتال بينهما. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي لعب دور الوسيط الرئيسي طوال فترة النزاع، أن الاتفاق قد تم التوصل إليه بعد مفاوضات مطولة، وأضاف أن مراسم التوقيع الرسمية ستقام في سويسرا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من يونيو حزيران الجاري. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقعه تروث سوشيال التوصل إلى اتفاق وقف الحرب مع إيران، مخاطبا متابعيه: يا سفن العالم، شغلي محركاتك، دعوا النفط يتدفق، واصفا الخطوة بالصفقة العظيمة التي ستجلب السلام والأمن للمنطقة بأكملها. هذا ومن المتوقع أن تنطلق مفاوضات تستمر لستين يوما بين واشنطن وطهران لبحث قضايا عدة عالقة من أبرزها ملف إيران النووي. عن هذه المرحلة قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أباداي على التلفزيون الإيراني الرسمي:
3: When negotiations begin within 60 days with the aim of reaching a final agreement, if such a final agreement is ultimately achieved, the key issue for us will naturally be the implementation of its provisions.
9: ولمناقشة هذه المستجدات الهامة التقينا مستمعينا بالكاتب والأكاديمي الدكتور عامر ملوكة، والذي قال:
6: أنا بصراحة من وجهة نظري أن هذه الحرب ما كان فيها طرف منتصر أو فرض إرادته بشكل نهائي. يعني لو كان هناك طرف منتصر ويفرض إرادته بشكل نهائي لكانت حسمت بفترة قصيرة، ولكن لحد الآن أكثر من 3 أشهر والمسألة لا زالت قيد المفاوضات، وهناك كثير من الأمور العالقة، وأيضا هناك جنوب لبنان. فإذا هناك ليس هناك منتصر، وأنه لو شفنا النقاط اللي تم الاتفاق عليها وهي فتح مضيق هرمز وإيقاف العمليات وتخفيف العقوبات، يعني كلها تقريبا نرجع إلى نقطة البداية، يعني كأنه رجعنا إلى ما قبل الحرب، وتبقى النقاط العالقة مفتوحة للمفاوضات، وكل طرف راح يماطل ويحاول أن يفرض شروطه أو إرادته أو الأشياء اللي يؤمن بها أنها صحيحة أو تخدم مصالح بلده ومواطنيه.
9: قد يقول البعض دكتور ملوكا إن النظام الإيراني قد صمد أمام هجوم أمريكي إسرائيلي كان يهدف لإزالته، أليس هذا فوزا واضحا للنظام إذن في طهران، يجعل ربما أكثر قوة بعد الحرب عما كان عليه قبلها؟
6: أنا برأيي يعني لم يخرج أكثر قوة، لأنه أيضا المواجهة مع أمريكا سببت في خسائر اقتصادية هائلة للجانب الإيراني. بس إحنا مثل ما نعرف أنه هاي الدول، دول الشرق الأوسط أو سابقا كان يسموها بالعالم الثالث، لا تعير الكثير من الأهمية للجانب الاقتصادي ومستوى المواطن المعيشي. ممكن أن يكون دخل المواطن يصل إلى $100 شهريا أو حتى لو $10 شهريا، هذا فتشي ما يأثر على الحكومة، أو نشوف لا تسقط الحكومات ولا يصير قد غضب شعبي مثل ما يصير في الدول الرأسمالية. احنا متأكدين انه الجانب الاقتصادي لإيران قد تأثر كثيرا بهذا الحصار ضربة أمريكا حول الموانئ وتصدير النفط. بس من ناحية الصمود ومقاومة أمريكا، يعني مثل نشوف السيناريو الفنزويلي، هناك فرق شاسع طبعا بين السيناريو اللي صار في فنزويلا والسيناريو اللي حصل مع إيران. يعني رغم مقتل خامنئي ورغم مقتل الكثير من القادة، 50% من قادة إيران الصف الأول قد قتلوا، ولكن لا يزال النظام صامد، ولا زال النظام يقاوم، ولا زال لديه بعض الأوراق التي يتفاوض عليها. فبصراحة هو لم يخرج أقوى، ولكن على الأقل أنه هناك حفظ لماء الوجه في أنه لم ينهار النظام بشكل كما كان مخطط إلا من قبل أمريكا وإسرائيل.
9: اتفاق وقف الحرب بين أمريكا وإيران شمل الجبهة اللبنانية، جبهة تشهد مواجهات شرسة بين حزب الله وإسرائيل رغم اتفاقات الهدنة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل. فما هي برأيك فرص التهدئة على تلك الجبهة بعد التوصل لاتفاق الآن بين طهران وواشنطن؟
6: هناك سيناريو احتمالات كثيرة أنه تهدئة شاملة في لبنان تتضمن وقف اطلاق النار، تراجع في الضربات الإسرائيلية وخاصة الجنوب، وعودة تدريجية للنازحين مع بدء إعادة إعمار بدعم دولي كبير. طبعا هناك سيناريو آخر أنه تكون هناك تهدئة جزئية، وهي الأكثر احتمال، أنه انخفاض في مستوى العمليات، بقاء التوتر قائم على الحدود كما تعودين عليه، مع استمرار المفاوضات حول مستقبل سلاح حزب الله والوجود العسكري في جنوب الليطاني. أو أكو سيناريو آخر وهو فشل التسوية وعودة التصعيد، وإذا تأثرت المفاوضات واستمرار الضربات المتبادلة ويبقى الوضع كما هو عليه. ولكن إيران تحاول تدخل لبنان من ضمن الاتفاق، ولكن ترامب وإسرائيل تحاول عزل هذا الملف عن الملف الإيراني، وأن يكون هناك تسوية أو اتفاقات ثنائية بين الطرفين كما حصل مع مصر والأردن، أن يكون هناك اتفاق نهائي وإلغاء دور حزب الله في الجنوب وتسليم الجنوب إلى الجيش اللبناني، وأيضا إنهاء النفوذ الإيراني وتأثيراته على الجنوب وحزب الله. كل شيء جائز، ولكن مع الهدنة أو الاتفاق النهائي مع إيران، مع التوجه الجديد للحكومة اللبنانية والرئيس اللبناني في حصر السلاح بيد الدولة وسيادة دولة القانون في الجنوب، يعني أعتقد المستقبل القريب قد يجبر حزب الله على التنازل عن الكثير من الأولويات اللي كان يتمسك بها سابقا، وخاصة بعد ضعف إيران بعد هاي الحرب وقطع أجنحتها في عدة دول، يعني سقوطها في سوريا وفي لبنان حاليا الوضع متأزم، واحتمال في اليمن أيضا. أعتقد أنه المفاوضات راح تكون طويلة وبعيدة المدى، لأنه التيارات في لبنان ليست كلها مؤيدة للذهاب مع اتفاق سلام مع إسرائيل، ولكن في النهاية لابد أن، خاصة مع تفارق القوى والتوازن القوى بين إسرائيل وحزب الله أو لبنان بشكل عام، لا يوجد مقارنة بين هذه القوى، يعني دائما الجانب العسكري يميل بقوة إلى جانب إسرائيل بالمقارنة مع حزب الله أو الجيش اللبناني. فإذا يعني نتوقع أنه يستمر الوضع على ما هو عليه، أو احتمال يذهب إلى مفاوضات سلام وحل نهائي، بس لكن مو في المستقبل القريب، قد تأخذ سنوات وأكثر.
9: اعتبر الكثير من المحللين أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كشفت هشاشة النظام والقوانين الدولية في الدفع بالحلول السلمية للنزاعات. هل أثبتت هذه الحرب بالفعل فشل هذا المسار؟
6: الأمم المتحدة وبقية المؤسسات التابعة لها كلها تدعو إلى التهدئة وإلى حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم الاتجاه إلى العنف واستخدام السلاح والمواجهات العسكرية، لكن مثل ما نعرف أنه أمريكا تعتبر نفسها هي القوة المهيمنة أو المسيطرة، فيعني قد تضرب جميع قرارات الأمم المتحدة والهيئات الدولية بعرض الحائط، وهذا ما نشهده حاليا، يعني اللي صار في فنزويلا أنه جيش دولة أجنبية يدخل ويأخذ الرئيس المنتخب ديمقراطيا، يعني كأنه كل ما صنع المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الأولى والثانية كأنه ضرب في عرض الحائط، فيعني هسه أصبح القوة أو منطق القوة هو اللي يتحدث أكثر من بقية المبادئ أو الأسس اللي خلاها المجتمع الدولي في حل النزاعات. يعني قبل كان هناك الحرب الباردة بين قوتين، حاليا ما في حرب باردة، وإنما هناك قطب واحد يسيطر على العالم وهو القطب الأمريكي، وراح تستمر مثل هذه حالات اللي صارت مع إيران وفنزويلا والعراق سابقا وغيرها من الدول، ما دام هناك طرف واحد مهيمن على الساحة الدولية.
9: كان هذا الكاتب والأكاديمي الدكتور عامر ملوكا. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي.
0: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
10: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
11: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
12: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
13: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand.
14: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
7: Weekend بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
8: صباح الخير أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. دائما في إطار الحديث عن اتفاق الأمريكي الإيراني، دعونا نتحدث عن مضيق هرمز الذي يقع بين إيران شمالا والإمارات وسلطنة عمان جنوبا، يربط الخليج العربي بالمحيط الهندي ويبلغ طوله نحو 100 ميل أي 161 كيلومتر، بينما يصل عرضه عند أضيق نقطة إلى 24 ميل. أما ممرات الشحن في كل اتجاه فلا يتجاوز عرضها ميلين فقط. يعد المضيق ممرا أساسيا لسوق الطاقة، إذ يمر عبره نحو خمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، وتشحن السعودية والعراق وإيران والكويت والبحرين وقطر والإمارات النفط الخام عبر هرمز في الظروف الطبيعية، فيما تتجه غالبية الشحنات إلى آسيا. فما الذي تحمله الأيام المقبلة في هذا المضيق، خاصة بعد اتفاق السلام ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ أعزائي نتوقف الآن مع حالة الطقس في أستراليا في هذا اليوم، أي صبيحة يوم السبت في 20 من الشهر يونيو حزيران 2026. سيدني 25 وأمطار متفرقة، 14 درجة وأمطار متفرقة في كانبرا، 12 درجة وأمطار متفرقة في هوبرت، 15 درجة في ميلبورن وأمطار أدليد، 15 درجة وأمطار كذلك، 18 درجة في بيرت وغائم، 25 في بريزبن وأمطار، و32 ومشمس اليوم في داروين. نعم أعزائي، ومن حالة الطقس إلى الخطاب الذي ألقته بولين هانسن أمام ناشونال بريس كلوب أوف أستراليا، حيث دعت فيه إلى أن تكون أستراليا مجتمعا أحادي الثقافة أي مونو كالترال، بدلا من مجتمع متعدد الثقافات، معتبرة أن مستويات الهجرة المرتفعة أدت إلى تآكل الهوية والقيم الوطنية الأسترالية. أبرز ما جاء في الخطاب أنها طالبت بخفض الهجرة بشكل كبير، وربطت ذلك بأزمة الإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة، وانتقدت التعددية الثقافية، وقالت إن أستراليا يمكن أن تكون متعددة الأعراق لكنها يجب أن تتوحد تحت مظلة ثقافية واحدة. هاجمت الإسلام والتطرف الإسلامي، واتهمت الحكومات بالتردد في التعامل مع ما وصفته بخطاب الكراهية والتشدد. انتقدت حقوق المتحولين جنسيا، وتعهدت بإقالة مفوضة التمييز الجنسي إذا وصلت إلى السلطة. تعهدت بإلغاء هيئة البث الخاصة SBS وإجراء تغييرات على ABC بما في ذلك فرض رسوم على بعض المشاهدين في المدن الكبرى. دافعت عن استمرار الاعتماد على الفحم والغاز، وانتقدت سياسات خفض الانبعاثات والتحول إلى الطاقة المتجددة. كما دعت إلى حظر الإجهاض بعد الأسبوع 20 من الحمل مع استثناءات تتعلق بصحة الأم. وشهد هذا الخطاب احتجاجا عندما رفع ناشطون لافتة تتهمها بمعارضة زيادة أجور العمال ذوي الدخل المنخفض رغم حصولها على زيادات كبيرة في راتبها البرلماني قبل أن تزال اللافتة سريعا. ومن هذا الخبر إلى حلقة جديدة من أنت والقانون.
15: أنت والقانون.
8: أهلا بكم في بودكاست أنت والقانون من SBS عربي. أنا بترا طوق الهندي.
15: وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا البودكاست وهذا اللقاء أن المعلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يجب عليكم استشارة محامي مستقل إذا لازم الأمر.
8: موضوع اليوم رح يحكي عن لحظة الوقوف أمام محاكم الأسرة دون الإمكانية على تكليف محامي لما تكون العدالة بأستراليا مكلفة. اليوم بأستراليا بتعرف فارس في ارتفاع بتكاليف المعيشة، ضغوط اقتصادية عديدة، حتى العدالة إلى كلفة unfortunately.
15: صحيح، فما بالك بشخص vulnerable بموقف صعب، فاكتار على ما يبدو بترا عم بمثل أنفسهم أمام محاكم الأسرة.
8: اليوم خبراء القانون بحذروا من أنه الفجوة بين من يستطيع تحمل كلفة التقاضي ومن لا يستطيع التحمل عم تكبر شوي وشوي. اليوم في تساؤلات عديدة حول مدى تكافؤ الفرص أمام كل مواطن أسترالي للحصول على حقوقه القانونية، سيما بمحاكم الأسرة. نتحدث عن فئة مهمشة يمكن أكثر عرضة للوقوف بهذه المواجهة دون دعم قانوني. نتحدث عن نساء، عن مهاجرين جدد، عن سكان مناطق إقليمية ونائية.
15: أسئلة كتير مهمة، يعني هل أصبح الوصول إلى العدالة بالفعل امتياز للي عنده قدرة مالية أفضل، ولا يجب أن تبقى بالآخر يعني هذه الميزة متاحة للجميع وحق مكفول للجميع؟ تعالوا نطرح هالأسئلة على محامية المحامية أحلام حجازي. أهلا وسهلا فيك أحلام، صباح الخير.
16: صباح النور.
8: يا هلا أحلام، صباحك خير وبركة. إذا ما نحكي بداية سوا نحن وياك، شو المقصود بمفهوم المساعدة القانونية بأستراليا، ومين الأشخاص اللي بحق لهم يستفيدوا منها؟
16: هسه المساعدة القانونية بأستراليا هي خدمة بتمولها الحكومة الأسترالية تتساعد العالم اللي ما عندهم القدرة المادية تيدفعوا لأتعاب المحامي الخاص. Okay. للأسف المحامية sometimes مش كلنا، but محامية sometimes charge a lot of money، وفي عالم ما بيقدروا على هالأكليف. and the legal aid funding بتساعد العالم يصير عندهم محامي without having to pay fees أو private legal fees. الخدمة ممكن تشمل يعني استشارة قانونية أو mediation بأول فترة، أو حسب نوع القضية إذا هن بحاجة لمحامي، المحامي اللي كان بينحط أن بيروح برافع لهم القضية بالمحكمة الأسرة. المشكلة أكيدة إنه لما في عالم بالمجتمع ما بحق لهم هالمساعدة because أموالهم أو their income is higher than the means test la legal aid because legal aid هن اللي بيأكدوا هالشيء، بتقدموا لهم فورمات وبيطلبوا information. if you meet the means test بيعطوك legal aid funding، اذا لا ما بيعطوك. بس في عالم اسه عشان مثل ما عم تحكوا it's very expensive and the cost of living is high، في عالم مش عم بينقشوا مصاري enough عم بيناتشو مصاري تما حقلهم ليبو عيد، بس مش عم بيناتشو مصاري تيقدروا يدفعوا مكلف المحامي الخاص، أو للعالم بيلاقوا حقلهم يعني مشكلة كتير كبيرة بصوره بدهم يفكروا تيرافعوا القضية لنفسهم، وهذه بتسبب all types of problems، وهذه بتسبب مشكلة للأكسس to justice إنه ما بيصير في عدالة بس هذا الشخص ما عنده the training to do this.
15: وإذا اضطر يعني إذا ما كان إليجبل لليجل إيد وبنفس الوقت they cannot afford إنه يجيبوا محامي، بده يضطر يمثل نفسه صح قدام محكمة الأسرة. وعم بتخيل قد موقف صعب، يعني إذا شخص عم بيعاني من مشكلة أسرية بخضم طلاق أو قضية حضانة، يعني حتى ممكن شخص ما يكون عنده المصطلحات الكافية يعني يمثل أمام القاضي ويدافع عن نفسه أو يشرح الكيس تبعته. قد صعب هذا الموضوع؟
16: لك صعب كتير. أنا بعرف محاميين اللي هني عندهم جد تريننج، بس القضية توصل إلهم ما بيقدروا يرافعوا القضية لنفسهم، عشان قانون الأسرة بشكل عام من أصعب القوانين، عشان في obviously the complexity of the law، القانون هو صعب كتير وكتير متشبك and it's complex.
8: تعقيد القانون
16: كتير معقد، بس نفس الوقت في the emotional side. يعني بدلني أقول لك all my clients ما حدا بيحلم انه يكبر ويتجوز ويطلق. سو بشكل عام كل اللي بيوصلوا لمحكمة الأسرة ما بدهم يكونوا بهالوضع. وكتير صعب لما انت عم تحكي عن أولادك او عن بيتك او عن العلاقة اللي انت كنت عايشيتها. سو هذه بتسبب كتير ضغط قوي عن نفسية الشخص. واكتر من هيك في كمان القوانين اللي بنفس الوقت لازم هن يتأقلموا بالواقع الجديد عندهم and بدهم يتعلموا القوانين that's quite complex بنفس الوقت. It's very very hard.
17: اليوم عم نشوف انه في زيادة باعداد الاشخاص اللي للأسف هن عم يمثلوا حالهم امام محاكم الأسرة. هل في ارقام, هل في اي احصاءات تشير الى ارتفاع ب يعني عدم القدرة على تكليف محامي؟
16: ما عندي الفكرة exactly what the statistics are, بس هذه كتير مقبولة وكلنا عم بنشوفها بمجال شغلنا as محامي. وهذا موضوع كتير العالم ليجو ايد the other day كمان قدموا تقرير بهذا الموضوع انه في كتير عالم they opting to self-represent. هذا حق قانوني, بدي الكل اللي عم يسمعوا يعرفوا نحنا مش عم بنقول انه ما إلكم بالحق تتعاملوا هذا الشيء. هذا الحق موجود بالدستور وكل واحد له الحق to represent themselves. بس بشكل عام المشكلة إنه في عالم ما بدهن يتسوفرپرزنت بس عم يضطروا because of the financial situation. so هي بتفرق. في عالم بيقدروا يجيبوا محامي but they want to represent. المشكلة إنه في عالم ما بدها وعم تضطر تفوت على هالمشكلة وكتير عم بتأثر على نفسيتهم ومش عم يقدروا يرافعوا القضية مزبوط. أنا أول ما بلشت المحامي اشتغل محامية مش حقلكن من أين تعش ما حدا
15: خلنا نحكي عندك باع طويل بالقانون.
16: ما كنت شوف حدا on the other side self represented. كل قضية رافعة في محامي أنا بارست on the other side. إسا بشكل عام يعني لكل 3-4 قضايا there's one that is self represented. so that is very very high. Very hard.
15: بالفعل مرتفعة. طب بحال يعني هالشخص خلص ما عنده حل, ما عنده قدرة مادية, مش عارف يجيب محامي, مش إلجبل ياخد دعم من ليجل ايد, ولا حاله قدام المحكمة, محكمة الأسرة, شو برأيك لها تداعيات على الشخص؟ يعني قدير واحد بتضعف الكيس تبعته, بصير مش عارف يعبر يمكن عن موقفه بوضوح. عم تشوفي نتائج سلبية لأشخاص يمكن they have a good case بس مش عارفين يحكوا عنها؟
16: كتير للأسف. من جمعتين إجاني قضية وصلت للآخر وعملوا they found again I want to say this before بدي كفي بهالقصة. اللي عم يسمعوني بدي يكون تعرفوا إلكم بالحق to self-represent. so أنا ما بديش خوف حدا. إذا عن جد شخص قادر وبحس إنه هو بيقدر يرافع على القضية لنفسه لكن هذا الحق القانوني موجود. بس بشكل عام وفي عالم بينجحوا بهالقصة, بس بشكل عام القضايا اللي بنشوفها في كتير there's very bad outcomes at the end. كان في قضية من جمعتين الأم خسرت أولادها, there was a no contact order. so أخذوا الأولاد من حضانة الأم وأعطوهم للبي. الأم ممنوع تشوفهم for a minimum of 6 months. now لما إجت لعندي وطلعت بالقضية المشكلة إنه الأم لما بدها ترافع على القضية ترافع from an emotional standpoint. يعني تحكي طبعاً عن كيف القضية عم بتأثر عليها أو كيف عم القضية عم بتأثر على نفسها. now تنعطي المحكمة حقها والقاضي حقه, بيكون القاضي وأنا قرأت from the judgment إن مرة إنه القاضي جربت توجهها وجربت تعطيها انه نصيحة تجيب محامي, بس القاضي هو مجبور يطلع على القضية حسب الأدلة اللي موجودة قدامه. ما بيقدر تنقول ياخد قرار انه الام was self-represented او البي self-represented. مجبور المحكمة تاخد قرار based on the أدلة. والمشكلة انه الأدلة اوقات when the client is self-represented كلها it's about how it affects them, مش about how it's affecting the child, مش إنه what is in the best interest of the child. بيحكوا عن نفسهم. وهذه المحكمة ممنوع تاخد بهذه بعين الاعتبار. لازم يطلعوا إنه what is in the best interest of the child. so للأسف بشوف عالم they self-represent it's very very bad consequences. والنصيحة اللي بدي أعطي لكل حدا اللي عم يسمع that might opt to self-represent, إذا قبل ما تعملوا self-representation أو حالكم افهموا إنه القضية مش لإلكم ومش للبي أو للأم للولد. so كل مرة بتكون تقدموا أدلة للمحكمة بدنا نتأكد إنه هي عم بتفرج what order needs to be made for the best interest of the child, miss for the best interest of the mother or the father.
17: نقطة كتير مهمة عم بتقوليها, ويمكن ما كنا منعرف أحلام أنه تمثيل الذات أمام المحكمة هو حق مكفول بالقانون وبالدستور, وهذا شيء يمكن جدا ملفت. قلت نقطة أنه في كتار مش قادرين يستفيدوا من مساعدة قانونية, ولكن هن ما عندهم القدرة يمثلوا ذاتهم, وفي ثغرة هون. يعني أنت ذكرت أنه مش كل الناس بتقدر تستفيد من المساعدة القانونية, بهالحالة شو بتعمل المحكمة؟
16: لكن بهالحالة unfortunately المحكمة ما فيها تعمل شيء شغلك هي نفسها, بس إني فيهم يعطون referrals to different services في community legal centers, في محامي في مكاتب محامية بيقدروا تنقل تاخدي loan تدفعي لهم دي مكالب, which again هذه مش it's not ideal لكل العالم. إذا قضية فيها كتير عنف بالقضية, legal aid does offer a service that بترافعي انت كل القضية, بس بآخر جلسة so the final hearing there's بيقدموا لك a محامي and a barrister just for the final hearing. so تقدروا بس هودي بس للقضايا اللي فيها عنف أسري in that matter. بس نصيحتي again, إذا أنتم مضطرين to self-represent أو حالكم, even إذا بتاخدوا استشارة محامي لساعة, بتروحوا بتشوفوا محامي, تسألوا المحامي رأيه أو رأيه بهذه القضية, how you should run it, شو المحكمة بدها تشوف منكم, and then بتروحوا أنتم بتبلشوا تقدموا هالشيء. Obviously للأسف يعني بشهر 9/2021 the family law courts were refurnished so to speak, وكانت على أساس to make it أسهل. أنا برأيي عملوها أصعب. There's a lot of forms to fill out. There's a lot of pathways that need to be met. And هذه عم بتصعبها أكثر على people that are forced to self-represent. But again, the family court website is very, very good. So طلعوا على the website of family court. كتير عندهم practice notes that بيقلكن على كل قضية كيف بدها تمشي, شو بدكن تعملوا, شو بدكن what you have to file. Obviously, هذه بتسبب مشكلة للي ما بيحكوا إنجليزي. They're a vulnerable group in society, and it بتسبب لهم مشاكل. بس النصيحة اللي أنا بقلهم لهذا العالم, اخذوا استشارة at least once or twice with a محامي. That محامي will be able to tell you what the likely outcome will be and how you should run your matter.
15: حل وسط, حل وسط. شكرا جزيلا لك أحلام. بضل لها هيبة معينة, يعني أمزكر مرة أنكات يعني تريبيونال حتى مش محكمة, والواحد بصير يقول إنه إلها هي يعني رهبة معينة.
16: إيه أكيد. فإنه
15: إذا الواحد أخذ استشارة أتوقع بتسهلها. يعني القاضي مش مسحة, يعني الواحد بده يعني يلتزم ببروتوكول معين.
17: في كتير كبير يا فارس كمان
15: الحالات. شكرا شكرا لك. قبل ما نودعك, مين بتشجع بكأس العالم وبدك تشجع وبدك تحضري؟
16: بدي أشكرك بس من شي خمس دقايق بشجع مصر أنا.
15: حلو. خيار كتير حلو وقوي, وكل التوفيق لمصر.
17: شكرا من قلبنا لك أحلام حجازي على هالإضاءة يلي رح تمل كتار. بنهاية هالبودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة, لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل, لأن الظروف الفردية بتختلف بين شخص والتاني.
15: تابعوا كل حلقات هذا البودكاست على موقعنا الإلكتروني على SBS Audio App, وأينما تحصرون على البودكاست.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
12: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
13: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
14: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
18: SBS Kickoff.
19: A new music station celebrating football anthems from around the world.
20: It's time for Africa.
18: It's live now
19: on DAB Radio, the SBS Audio app,
18: online and SBS On Demand.
14: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن متوافر لكم من App Store.
21: الأسبوع الذي انقضى.
22: ويكند بالعربي على SBS عربي.
8: تستمعون إلى ويكند بالعربي. أعزائي، تشير أرقام جديدة إلى أن أستراليا سجلت خلال عام 2024 أعلى عدد من الوفيات المرتبطة بالمخدرات في تاريخها، فيما وصفه خبراء بأنه أكثر الأعوام فتكا على الإطلاق، فقد أودت الجرعات الزائدة بحياة نحو 2596 شخص بمعدل يقارب 7 وفيات يوميا، فيما تجاوز عدد الوفيات غير المتعمدة المرتبطة بالمخدرات حاجز 2000 للمرة الأولى. وتظهر البيانات أن المواد الأفيونية إلى جانب المنشطات مثل ميتامفيتامين كانت من أبرز الأسباب وراء هذه الوفيات. كما دعا خبراء الصحة إلى تعزيز برامج الوقاية والعلاج والحد من الأضرار، معتبرين أن الأزمة الصحية تتفاقم رغم استمرار التركيز الحكومي على إنفاذ القانون أكثر من الوقاية والعلاج. ومن هذا الخبر إلى حلقة جديدة من دردشة عائلية.
14: دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
23: شهر حزيران يونيو هو شهر التوعية بالصحة النفسية للرجل، ويخصص لتسليط الضوء على التحديات والضغوطات النفسية التي يواجه الرجال بصمت. ويهدف هذا الشهر إلى تشجيع الرجال على التحدث عن مشاعرهم وطلب المساعدة عند الحاجة وكسر الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية. كما يؤكد هذا الشهر مستمعين على أن الاهتمام بالصحة النفسية والتعبير عن المشاعر ليس علامة ضعف، بل خطوة مهمة نحو القوة والتوازن والرفاه النفسي. أرحب بكم، أنا منال العاني، أهلا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة SBS عربي ومتابعين على قناتنا على اليوتيوب SBS عربيك. ويسعدنا اليوم أن نستضيف بحلقتنا من بودكاست دردشة عائلية الدكتور ريهام أبو سنة، المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات الأسرية، لنناقش تحديات الصحة النفسية الأكثر شيوعا عند الرجال وخطوات عملية للعناية بالصحة النفسية. مساء الخير، معنا اليوم بالاستوديو دكتور ريهام.
24: مساء النور منال لكم والمتابعين. وموضوع مهم ونادر أن الناس تتكلم عن أهمية أن الرجل العربي والشرقي يعتني بصحته النفسية. شكرا على الموضوع.
23: بالضبط دكتور ريهام، أنت بدأتي السؤال، الصحة النفسية للرجل موضوع نادر وما بنلاقي حديث عنه بالإعلام.
24: صحيح.
23: وبالأخص الإعلام العربي.
24: نعم.
23: ليه يا ترى، شو الأسباب دكتور ريهام؟
24: الثقافة العربية ربطت الصحة النفسية عند الرجل بعيب، إنه هو توقعات الرجولة من الرجل، المسؤولية، يشيل المسؤولية. الكلام في الصحة النفسية بالنسبة للرجل العربي طرف ورفاهية هو مش مستعد ليها، لأنه هو مطلوب منه دور معين. التابوهات زي الرجل عماد البيت، الرجل ما بيتكسرش، الرجل ما يعيطش،

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: حسب التقرير 2025 دي مش أرقام يا منال، دي أباء وأزواج وأبناء، لكن كمان الأرقام دي ورا كل رقم معاناة وقصة صمت. هو مختارش يروح للصمت لأنه هو حابب يصمت، لأن الدور المتوقع منه أو العيب أو التابوهات خلته يسكت ويصمت، لكن طبعا شكل كمان المعاناة وشكل الإيذاء النفسي عند الرجل العربي مختلف تماما. لكن الأرقام الحقيقة في تزايد، وكانت warning sign من السنة اللي فاتت، وعلشان كده فرصة رائعة إن احنا نهتم ونشارك الرجل، نديله أدوات علشان يبتدي يعني كفاية بقى تابوهات.
4: دكتور ريهام، عادة بنشوف إنه الرجل ما بيبين بعلامات ظاهرية عن قلق النفسي، عن توتر النفسي، باعتبار يعني الرجل مثل ما تحدثتي لا يجوز يبين ضعفه أمام العائلة، أمام الزوجة، أمام المجتمع، لكن على الجهة الأخرى بنشوف المرأة بتبين توترها، بتبين ضعفها، بتحب حدا بيحتضنها بيحتويها. فحابين نعرف من حضرتك الفرق بين طريقة الرجل وأيضا طريقة المرأة على حد سواء بالتعبير عن الضغط النفسي اللي نتعرض له بحياتنا.
3: المرأة بتقول بوضوح زي ما تفضلتي منال أنا تعبانة، الراجل لما بيتعب بيقول أنا مشغول، لأنه هو مش متوقع منه ان هو يتكلم، توقعات الرجولة عالية ان هو ما يتكلمش او يشتكي، فبيقول بدل انا تعبان بيقول انا مشغول. نفس الألم نفس الضغط، هو انسان وبيحس وعنده مشاعر، لكن مش متعود انه هو يقول ان هو تعبان، فبيختار جملة زي انا مشغول سيبوني لوحدي علشان يبين بيها او يحاول يعبر بيها عن تعبه النفسي. المرأة تعلمت تطلب المساعدة، الرجل بيعتبر ان ده عيب انه يطلب المساعدة، ان هو ما عندوش الرفاهية انه يطلب المساعدة. الرجل كمان العربي بيحس انه هو ده نوع من انواع الضعف، لانه من صغره بيتقال له الرجل ما بيعيطش. من صغره تقال له انت راجل، امسح دموعك واكبر وخليك راجل، والراجل ما بيعيطش، هو بابا بيعيط. يعني حتى وهو كبران اتعلم ان مشاعره عيب، مشاعره غلط ان هو يعبر عنها، وبيوصل لمرحلة الصمت لانه عايز يلبس الماسك القوة ويخبي ضعفه الانساني والهشاشة النفسية، الى ان يصل لمراحل صعبة جدا من المعاناة والضغط والألم والمعاناة في صمت، لدرجة انا بسميها منال الانتحار الصامت للرجل العربي.
4: نعم دكتور ريهام، تحدثتي عن مصطلح يمكن مو كل المستمعين عندهم معرفة به، اللي هو إيذاء النفس، أو مثل ما وصفتي بالانتحار الصامت. وبعد قليل رح نعطي للمستمعين أرقام هواتف للي يحب يطلب المساعدة بحال تعرض إلى ضغط نفسي. يعني شو هذا المصطلح إيذاء النفس الصامت؟
3: شكل الانتحار الصامت والإيذاء النفسي عند الرجل العربي غير الانتحار في الواقع الغربي. يعني مش بينهي حياته بشكل معلن أو متعارف عليه، وده بياخد سنين طويلة. يعني هو الضغط وعدم الشكوى أو عدم التنفيس أو عدم التعبير بياخد سنين طويلة إلى أن هو يصل لدرجة من درجات التعب الشديد. وليه أشكال ثلاثة الحقيقة. الشكل الأول من أشكال الانتحار الصامت أنه يبتدي عن عمد ما ياخدش أدوية، إذا كان مثلا أدوية سكر أو ضغط، وعارف أنه هو أو قلب مثلا في serious conditions، يعني أنه عارف أنه لو ما خدش الأدوية صحته هتتدهور، فبيبتدي عن عمد يتناسى، مش ينسى، يتناسى الأدوية دي، علشان هو في قرارة نفسه عارف ومتعلم من صغره كبران أنه أنا مش مهم. ده الشكل الأول. الشكل الثاني الكحول أو المخدرات. الرجل العربي منال مش لو أنا سألته مثلاً ما بيقولش أنا عايز أخلص من حياتي، بس هو عايز يخلص من الوجع لكن مش عارف يعبر، فبيختار هروب عن طريق الكحول أو المخدرات توهماً منه أنه هو بيخفف الضغط. لكن الحقيقة احنا عارفين أن الطريق ده أخره هلاك أو أخره موت أو أخره يعني مش محمود.

0: عقباه أبدا. يعني الشكل الثالث من أشكال الانتحار الصامت يبتدي ينعزل اجتماعيا، يبتدي في الحياة الاجتماعية ينعزل ويبتدي يبقى لوحده ويكتئب ويقفل على نفسه، فتعتقد الزوجة أو الأولاد أو العيلة أنه ده دخل الكهف، ده اللي بيتكلموا عليه في السوشيال ميديا. يا جماعة مش كل انسحاب للرجل الشرقي اسمها دخل الكهف، لازم نعرف هو دخل الكهف ده ليه، هو بيعاني في صمت، هو محتاج مساعدة، هو محتاج حد يخفف عنه علشان يعرف يطلع برا القوقعة ويتكلم ويعبر. فالحقيقة هي دي التلات أشكال، انه الانتحار الصامت للرجل العربي مش قرار بياخده في لحظة، ده بيتبني على مدار سنين من التعب والمعاناة، وبيقرر ينسحب لأحد الأشكال علشان يديها زي كأنها مشروعة ينفع يعمل كده.
1: نعم دكتور ريهام، فقط نحب نعطي المستمعين ومتابعينا على صفحتنا على فيسبوك SBS Arabic وقناتنا على اليوتيوب أيضا SBS Arabic Lifeline، خط الحياة، أي شخص بحاجة إلى مساعدة، أي شخص يعاني من القلق، من التوتر، من الضغط النفسي، ما عليكم سوى الاتصال بLifeline اللي هو 1-3-1-1-1-4. دكتور ريهام، تحدثتي عن الرجل العربي أو الرجل الشرقي بشكل عام، لكن الرجل العربي بالمهجر، خلينا نسميه هنا بأستراليا بالتحديد، كيف بيختلف يمكن عندما يتعرض للضغط النفسي عن غيره أو أقرانه مثلا من الأستراليين أو الخلفيات المتعددة الأخرى؟ شو اللي يميزه يمكن عن الآخرين؟
0: التعب أكتر. أول حاجة يعني فوق ضغط الشغل والمسؤولية، الرجل العربي متوقع منه أنه في وقت من الأوقات ممكن يشيل البيت ومسؤولية البيت والمسؤولية والعبء المادي، لأن الزوجة عندها أولاد، أو متوقع منه أنه في وقت من الأوقات هو يكون يشيل المسؤولية والبيت والعيلة بشكل كامل. لكن فوق ضغط العيلة وفوق ضغط المسؤولية، الرجل العربي جايب معاه من ثقافة التابوهات العربية، ثقافة العيب وأنه ما ينفعش يتكلم عن مشاعره. ضيفي عليها في المهجر غياب الوحدة وغياب العيلة، يعني هو ما عندوش أخ أو أب، في ناس كتير جات بس زوج وزوجة وأولاد، ما عندهمش عيلة، ما عندهمش إخوات. وفي موضوع مهم إحنا لازم ناخد بالنا منه، إحنا العرب كبرانين على جو العيلة والعزوة والأخوات والأهل، وعندنا دايما في بلدنا بشكل ما عندنا نتورك، عندنا معارف،
1: علاقات اجتماعية قوية،
0: والمجتمع العربي متميز بالعيلة، مش individuals، مش أفراد. فلما بيجي هنا ينعزل، ما فيش أفراد، ما فيش أصحاب، ما فيش عيلة، ما بيعرفش يتعامل بسلاسة مع توقعات الحياة ومع الأمور المتوقعة منك هنا كمان في استراليا. وخدي بالك في حاجة مهمة كمان، بتلاقي ناس جاية من المهجر وهو مش كبير العيلة، بس بيصبح هو كمان مسؤول عن عيلة في العالم العربي، سواء ماديا أو كمان معنويا، فده ضغط مضاعف. يعني بيجي بس مش معاه الثقافة ومش معاه الوصمة أو الاستجمة، كمان جايب معاه مسؤولية زيادة مع الأعباء، متغلفة بالعيلة ومتغلفة بغياب العزوة كمان في استراليا.
1: نعم، مع كل هذه الضغوطات النفسية اللي يتعرض لها الرجل الشرقي، الرجل العربي بأستراليا، دكتور، يمكن يأتي دور الأسرة، دور الزوج اللي هي يمكن من أقرب الأشخاص إلى الزوج، شلون تخلي زوجها يفتح لها قلبه؟ كيف تخليه يطلب المساعدة بدون خجل، بدون اعتبار أنه طلب المساعدة شيء عيب، بالأخص بالضغوط النفسية؟
0: منال، الراجل هيتكلم في حالتين، لو حس بالأمان وحس أنه مش هيتحكم عليه. الزوجة أول حاجة ما تعملهاش قبل اللي هتعمله الزوجة، ما تقولي لهوش مالك، هو مش مستعد يجاوب على السؤال ده، هو ده اللي بيحاول يتجنبه ومش بيحاول يقول على الوجع اللي هو حاسس بيه. فلأن زوجات كتير بتقول أنا بس قلت له مالك هو زعل، وهي بتتضايق. اتجنبي موضوع مالك، لأنه هو مش مستعد، لو كان مستعد يواجه ألمه كان هو عارف يتصرف.
1: نعم،
0: لكن هو مش مستعد يتقال له مالك في لحظات الألم أو التعب. لكن ممكن أقول تطلب منه أنه هو يرتاح، أو يكون أقعد لوحدك وخد وقتك، أنا موجودة لو حبيت تسمعني. تديله، تقول له أنت إنسان، لو محتاج مساعدة روح، لو أنت تعبان قول لي أقدر أساعدك إزاي، تعرض عليه المساعدة وتعرض عليه أنها هتسمعه من غير حكم عليه. كتير الزوجات لما الأزواج ما بيقدروش يعبروا، عندي كان كيس مثلا امبارح، الزوج بيروح مكان عشان مش قادر يبكي قدام زوجته، ومستعيب قوي يقول لها ان هو بيبكي، وبيرجع يقول لي ما اقدرش اقول لها ان انا بعيط، صعب. فبيروح مكان ينعزل فيه بيبكي، مكان طبيعي يعني، بيروح اوتنج يعني بيروح بارك، يبكي ويرجع. فالزوجة مش عارفة هو راح فين، هو طبعا لازم يحكي لها، لازم يقول لها أنه في مكان ما، بس لصعوبة أنه هو يحكي لها أنه كان بيبكي أو بيتأثر،
1: بيخفف عن نفسه،
0: بيخفف عن نفسه. نعم. فهي زي ما حضرتك تفضلتي أنه بس هو محتاج يعرفها أنه هو أنا بس قعدت في مكان محتاج أقعد مع نفسي أختاري بنفسي علشان أنا تعبان ومحتاج وقت، تديله الأمان وتقول وما تحسسهوش أنه حيتحكم عليه، وبالعكس تشجعه لو محتاج مساعدة إحنا كلنا محتاجينك، لازم تدعمه.
1: نعم، وأيضا خدمات المساعدة المجانية ومن قبل منظمات أسترالية موجودة مستمعين للي يحب أي مشورة نفسية، أي موضوع يحب يتحدث عنه، ما عليكم سوى الاتصال بخط الحياة اللايف لاين 1-3-1-1-1-4. دكتور ريهام، قبل لا يداهمنا الوقت نحب ناخذ من حضرتك بنهاية كل حلقة الجولدن كيز أو النصائح الذهبية، إيه رسالتك للرجل العربي، للإنسان العربي اللي يسمعنا دلوقتي وحاول يعني يخفف عن الضغط اللي شايله بقلبه وبعقله وبجسده؟
0: عايز أقول له خدعوك فقالوا إنه الصمت من هذا النوع كرم أو كرامة. عايز أقول خدعوك فقالوا إن الرجل ما بيعيطش، أنت إنسان من حقك تعبر عن مشاعرك. عايز أقول إنه أشجع قرار تاخده في حق نفسك إنك تحب نفسك وتقول لنفسك أنا مهم ومن غيري الحياة ممكن تقف، وتدي أولوية لمشاعرك وتسمح لها، تسمح للمشاعر دي إنها تطلع بشكل مشروع. دموعك مش عيب، تعبيرك عن مشاعرك مش ضعف. أشجع قرار إنك تحافظ على حياتك وإنك قبل ما تحاول تحافظ عليها تحب نفسك وتديها وقت وتسمح لأنك تشارك من يستحق حقيقتك هذا الضعف. وقبل ما يعني نخلص الحلقة منال، مش كل حد يستحق حقيقتك ومش كل حد تمنحه شرف إنك تشاركه لحظات ضعفك الإنساني. اختار بعناية اللي حيسمعك واللي حيسمح لك تكون إنسان.
1: معلومات جدا قيمة بشهر مميز ألا وهو الصحة النفسية للرجال، ونشكرك جزيل الشكر، كنت ضيفتنا باستوديوهاتنا بمدينة ملبان الدكتور ريهام أبو سنة المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات الأسرية. شكرا لحضرتك وشكرا لوجودك معنا اليوم دكتور ريهام.
0: شكرا لك ولكل المتابعين والمستمعين.
1: مستمعينا الكرام، حلقتنا وبودكاست دردشة عائلية وصل إلى الختام. نشكركم جزيل الشكر، كنت معكم من وراء المايك أنا منال العاني، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية.
2: أعزائي، وقفة غنائية، نعود بعدها مع فقرات أخرى لإس بي أس عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكند بالعربي معي أنا سناء وهيب.

0: أهلا بكم ببرنامج ويكند بالعربي معكم سناء وهيب في الساعة الثانية من البرنامج الذي ابتدأ من السادسة ومستمر معكم إلى الثامنة صباحا مع بيست أوف إس بي إس عربي خلال الأسبوع. حالة الطقس في هذا اليوم أعزائي أي يوم السبت في 20 من شهر حزيران يونيو في كبرى المدن الأسترالية كالآتي: سيدني 25 وأمطار متفرقة، كانبرا 14 درجة وأمطار متفرقة، 12 درجة وأمطار متفرقة في هوبرت، 15 درجة في ميلبورن وأمطار، 15 درجة وأمطار أيضا في أدليد، 18 درجة وغائم في بيرث، بريزبن 25 وأمطار متفرقة و32 ومشمس اليوم في داروين. أعزائي، في واحدة من أكثر قصص كأس العالم 2026 إلهاما، يواصل اللاعب الأسترالي الشاب المعروف إيران كوندا لفت الأنظار بعدما تحولت رحلته من مخيمات اللاجئين إلى تسجيل هدف تاريخي على أكبر مسارح كرة القدم العالمية. اللاعب الذي عايش ظروفا صعبة في بداياته نجح في الوصول إلى المنتخب الأسترالي وترك بصمته في البطولة ليجسد قصة نجاح تتجاوز حدود الرياضة نحو الأمل والإصرار. على أرض الملعب واصل منتخب أستراليا ساكروز حضوره في البطولة، حيث نجح أولا في تحقيق فوز مهم على حساب تركيا ب 2-0 في مباراة قدم فيها الفريق أداء منضبطا دفاعيا وهجوميا وعكس تطورا واضحا في مستوى خلال المنافسات، ما عزز حظوظه ورفع منسوب الثقة لديه. هذا وتقع أستراليا في المجموعة دال التي تضم تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والباراغواي. أما اليوم فقد خاضت أستراليا مباراة أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن قبل كل هذا وذاك دعونا الآن نتوقف مع كتيبة سوكروز. فمن هم سوكروز؟
1: منذ أكثر من 50 عاماً دخل المنتخب الأسترالي كأس العالم للمرة الأولى. لم يكن أحد يتوقع آنذاك أن تصبح المشاركة في المونديال جزءاً ثابتاً من هوية كرة القدم الأسترالية. اليوم وبعد 6 مشاركات متتالية يستعد السوكروز لخوض تحد جديد في كأس العالم 2026، لكن السؤال الذي يطرحه كثيرون داخل أستراليا وخارجها هو: من هم السوكروز وما الذي يمكن أن يحققوه هذه المرة؟ السوكروز هو الاسم الذي يعرف به المنتخب الوطني الأسترالي لكرة القدم للرجال بعد مشاركته الأولى في ألمانيا الغربية عام 1974. انتظر المنتخب 32 عاما كاملة قبل أن يعود إلى المسرح العالمي في مونديال ألمانيا 2006، ومنذ ذلك الحين لم تغب أستراليا عن أي نسخة من كأس العالم. في هذه النسخة يدخل المنتخب البطولة بتشكيلة تجمع بين الخبرة والشباب. 17 لاعباً سيخوضون كأس العالم للمرة الأولى في مسيرتهم، بينهم المدافع الشاب لوكاس هارينغتون والمهاجم كريستيان فورباتو الذي اختار تمثيل أستراليا بعد سنوات من تمثيل منتخبات إيطاليا السنية، إضافة إلى المهاجم تيتيانغي. وفي المقابل يقود الحارس والقائد مات رايان المجموعة بخبرة 4 مشاركات مونديالية إلى جانب المخضرم مات ليكي. لكن الرجل الذي تقع على عاتقه مهمة قيادة هذا الجيل هو المدرب توني بوبوفيتش. بوبوفيتش ليس غريبا عن كأس العالم، فقد كان جزءا من المنتخب الأسترالي الذي صنع إنجاز الوصول إلى الدور الثاني في مونديال ألمانيا 2006. وبعد اعتزاله اللعب انتقل مباشرة إلى عالم التدريب محققا نجاحات محلية عديدة قبل أن يتولى قيادة المنتخب الوطني عام 2024، واليوم يعود إلى كأس العالم ولكن من المنطقة الفنية.
2: I said from day one, why not this group to do something special? And we'll go in to the tournament with that mindset.
1: منذ توليه المهمة حاول بوبوفيتش أن يزرع فكرة واحدة داخل المجموعة، لماذا لا يكون هذا الجيل هو الجيل الذي يحقق شيئاً استثنائياً؟ وربما ما يمنحه هذا القدر من التفاؤل هو نوعية اللاعبين الشباب الذين بدأوا يفرضون أنفسهم داخل المنتخب. يأتي في مقدمتهم نيستوري إيرانكوندا، اللاعب الذي ينظر إليه باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأسترالية. سرعته الكبيرة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي جعلت منه خياراً مهماً بالنسبة للمدرب.
2: The versatility helps. We've always had that, and we have that across the board. If we talk about a young player, let's talk about Nesta. He can play anywhere across the front line, and without any training, he played up front for us as a lone striker and was wonderful in March.
1: مرونة إيرانكوندا التكتيكية قد تكون سلاحاً مهماً في بطولة طويلة ومليئة بالمفاجآت. وهناك أيضاً المهاجم الشاب محمد توري، ولد لعائلة لاجئة من ليبيريا وانتقل إلى أستراليا وهو رضيع. اليوم وبعد موسم مميز في إنجلترا بات ينظر إليه كواحد من أبرز المهاجمين الواعدين في المنتخب.
2: He looks full of confidence. His team has really played well in the second half of the year. So they've done a great job, and I think that has really helped him to settle in quickly, scoring early. So he's full of confidence, and I look forward to seeing him soon.
1: إلى جانب هؤلاء يبرز اسم كريستيانو فولباتو، أحد أكثر اللاعبين إثارة للاهتمام في التشكيلة الحالية. فاللاعب المولود في سيدني كان يمثل منتخبات إيطاليا للفئات العمرية قبل أن يقرر أخيراً ارتداء القميص الأسترالي. أما في الدفاع فتتجه الأنظار إلى العملاق هاري سوتر، المدافع الذي يبلغ طوله قرابة المترين عاد أخيراً من إصابة خطيرة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، لكن قيمته بالنسبة للمنتخب تتجاوز حضوره البدني. ففي مونديال قطر 2022 كان أحد أبرز نجوم الفريق ولعب دوراً محورياً في بلوغ الدور الثاني. لكن قبل التفكير بما يمكنه أن يفعله هؤلاء اللاعبون في أمريكا الشمالية، من المهم العودة إلى الطريق الذي أوصل أستراليا إلى هناك، فالتأهل لم يكن سهلاً. خاض السوكروز 8 مباريات في التصفيات الآسيوية على مدار ما يقارب العامين، وبعد مشوار طويل أنهوا التصفيات في المركز الثاني خلف اليابان ليضمنوا بطاقة التأهل إلى النهائيات. أما في كأس العالم فقد وضعتهم القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب الولايات المتحدة وتركيا والباراغواي، مجموعة متوازنة نسبياً، ليست سهلة لكنها أيضاً ليست من المجموعات المستحيلة. يبدأ المنتخب الأسترالي مشواره بمواجهة تركيا، ثم يلتقي أصحاب الأرض الولايات المتحدة قبل أن يختتم دور المجموعات أمام باراغواي. لكن ماذا عن فرص التأهل؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد من العودة إلى التاريخ.

0: أستراليا نجحت مرتين فقط في تجاوز دور المجموعات. المرة الأولى كانت في ألمانيا عام 2006 حين حقق المنتخب أول انتصار في تاريخه بكأس العالم أمام اليابان بفضل ثنائية تاريخية للنجم تيم كاهيل، ثم بلغ الدور الثاني قبل أن يخرج أمام إيطاليا التي توجت لاحقا باللقب. أما الإنجاز الثاني فجاء في قطر عام 2022 بعد خسارة ثقيلة أمام فرنسا. اعتقد كثيرون أن مشوار السوكروز انتهى مبكرا، لكن المنتخب رد بانتصارين تاريخيين على تونس والدنمارك وتأهل إلى الدور الثاني ليواجه الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي. ورغم الخسارة بهدفين مقابل هدف، خرج الأستراليون وهم يشعرون بأنهم كانوا على بعد خطوة من تحقيق واحدة من أكبر المفاجآت في البطولة.
1: We pushed Argentina to the wire, you know, and we can't underestimate how close we were to really doing something extraordinary.
0: هذه الذكرى ما زالت حاضرة في أذهان الجماهير، وهي أيضا السبب الذي يجعل الحديث عن التأهل إلى الأدوار الإقصائية يبدو واقعيا أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد توسيع البطولة إلى 48 منتخبا. لكن بالنسبة لبابوفيتش فإن الهدف لا يقتصر على مجرد العبور من الدور الأول.
1: Can it be us that does something special and goes further than Australia ever has before?
0: هل يمكن أن يكون هذا المنتخب هو الأفضل في تاريخ أستراليا؟ سؤال يبدو طموحا، لكن ربما هذا ما يميز السوكروز دائما، فهم ليسوا المنتخب الذي يضم أكبر النجوم وليس من المرشحين التقليديين للفوز بالبطولة، لكنهم منتخب اعتاد أن يقاتل، منتخب اعتاد أن يفاجئ، منتخب اعتاد أن يجعل منافسيه يدفعون ثمن الاستهانة به. يبقى السؤال مفتوحا أمام الجماهير الأسترالية، هل ينجح هذا الجيل في كتابة الفصل الأجمل في تاريخ السوكروز؟ هذا التقرير من إعداد جورج غرام.
2: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
3: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabdh karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
5: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
0: ويكند بالعربي على SBS عربي، أفضل مقتطفات الأسبوع.
11: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية. من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس. نتعرف عليها، نحاور مشجعيها، لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.

0: هذا ليس مجرد صوت، إنه زئير لا يشبه أي زئير. إنه صوت أمة وصوت جيل وصوت فريق لم يعد يكتفي بالحلم بل يكتب التاريخ. هنا نتحدث عن أسود الأطلس، عن منتخب تحول من مجرد مشاركة عابرة إلى مشروع وطن بأكمله. أنا سناء وهيب وأصحبكم في هذه الحلقة من بودكاست العرب والكرة في رحلة إلى عرين أسود الأطلس من المغرب إلى العالم، حيث أصبح الحلم حقيقة وأصبح الطريق نحو كأس العالم 2026 يبدأ من هنا. خطيرة جدا، خطيرة جدا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ما يعيشه المنتخب المغربي اليوم لم يأتي صدفة، بل هو نتيجة سنوات من العمل والتخطيط. المنتخب المغربي تغير ليس فقط في النتائج، بل في العقلية وفي البنية وفي الطموح. وهذا ما يشرحه أحمد مدياني، وهو مدير نشر موقع تلك العربي ومجلة تيلسباغ عربي.
1: نعم، أولا يجب شكرا جزيلا على الدعوة للحديث عن المنتخب الوطني المغربي، خاصة أنه كرة قدم الوطنية خاصة على مستوى المنتخبات تعيش منذ سنوات طفرة. نعود يعني أول إنجاز تاريخي مسجل باسم المنتخب الوطني المغربي هو التأهل للدور الثاني في كأس العالم 1986 بمكسيكو. بعد ذلك مجموعة من الفترات، فيها فترة صعود فترة نزول، كانت المشاركة في مونديال أمريكا، كانت المشاركة في مونديال 98 في فرنسا، وأنا أتذكر الخروج دراماتيكي من دور المجموعات. بعد 98 لم يكن أي حضور للمنتخب الوطني المغربي في نهائيات عالم، المشاركة سنة 2018 في روسيا وبعدها سنة 2022 في قطر. اليوم تطور كرة القدم المغربية هو تطور فيه تراكم، بدأ منذ المناظرة التي بعث فيها الملك محمد السادس رسالة إلى يعني الفاعلين في مجال كرة القدم، فيها توجيهات بأن يتم التركيز على العمل القاعدي أكثر من التركيز على البحث عن لاعبين هم مغاربة نشأوا في المهجر ويلعبون لأندية أجنبية.
0: كلمات تختصر مسارا كاملا، مسار بدأ من القاعدة ومر عبر التكوين ووصل إلى العالمية. حين نبحث عن سر هذا التطور نجد أن الجواب يبدأ من هنا، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. صرح عظيم، وليس مجرد أكاديمية من بين أخريات شيدت في مختلف أرجاء المملكة المغربية، بل مصنع حقيقي للمواهب. وهذا ما أكده باحث الدكتوراه في مجال الإعلام الصحفي يونس عثماني.
2: قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتنزيل رؤية استراتيجية واضحة بطريقة احترافية لم تقتصر على النتائج الآنية، بل راهنت على التكوين، على البنيات التحتية، على الاستثمار في الإنسان. هذه الرؤية تجسدت في مؤسسات رائدة مثل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي أصبحت مصنعا حقيقيا للمواهب وأساسا لمنتخبات وطنية قوية ومتكاملة. لعل أبرز ما يميز هذه المرحلة هو أن المغرب لم يعد يعتمد على جيل واحد، بل أصبح ينتج أجيالا متعاقبة من الأبطال. فقد توج المنتخب المغربي في مختلف الفئات بالألقاب خلال الفترة الأخيرة، التتويج بكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة وكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، وتحقيق إنجاز أولمبي بارز بحصد الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية خلال دورة باريس 2024، كما ترك بصمته عالميا من خلال التتويج بكأس العالم للشباب التي أقيمت قبل أشهر بدولة الشيلي. كما توج المنتخب الوطني المغربي الرديف بكأس العرب التي احتضنتها قطر مؤخرا. أيضا كان آخر هذه الإنجازات التتويج بكأس إفريقيا للأمم التي أقيمت بالمغرب في واحدة من أفضل نسخ هذه البطولة.
0: وإلى جانب الأكاديمية، لا تكتمل وصفة نجاح منتخب أبهر العالم في مونديال 2022 إلا بالحديث عن الرجل الذي قلب الموازين، وليد الرجراكي، المدرب الذي أعاد الروح إلى الفريق وأعاد الثقة إلى اللاعبين، فأصبح المنتخب المغربي يلعب كجسد واحد وبقلب واحد.
3: الوليد ديالنا شاب شي واحد من كندا، شي واحدين هولندا، بلجيكا، الألمان، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، pour les familles، نبغيو لي فامي ديالكم. هاد اليوم جاء غيكون معانا استاد عمر، غنلعبو الكرة ديالنا بحال شنو؟ بحال شنو غنلعبو الكرة ديالنا؟ سلام ولعنا، تيكي تاكا، نضحكو، اليوم برنامج ديالنا كيشوفكم، اليوم غنديرو هاد الماتش ونتعينو إن شاء الله الدوري، داكور؟
0: ومن هنا بدأت تتشكل الوصفة المغربية، تكوين، تنظيم، وانتماء. لكن كرة القدم ليست أرقاماً فقط، بل مشاعر أيضاً، ويؤكد الصحفي يونس العثماني هذا البعد متحدثاً عن قصة انتماء لاعبي المنتخب المغربي.
2: ما بخصوص مسألة الانتماء، فإن ما يضفي على هذه التجربة المغربية طابعاً خاصاً وأن المنتخب المغربي يجسد نموذجاً فريداً لهوية متعددة الجذور، حيث يختار لاعبون نشأوا في أوروبا تمثيل المغرب عن قناعة واعتزاز. نرى ذلك في أسماء بارزة مثل أشرف حكيمي، إبراهيم دياز، حكيم زياش وغيرهم، الذين لم يختاروا فقط قميص المنتخب بل اختاروا قصة الانتماء والارتباط بالأصل وحمل راية الوطن في أكبر المحافل.
0: الانتماء أيضا لم يكن ليتحقق دون دور الأمهات. لم تكن الأم المغربية مجرد صورة في المدرجات، بل كانت رمزا لجيل يعرف جذوره ويلقن أبناء ولدوا خارج الوطن معنى تمغربيت، أي أن تكون مغربيا بالقلب والهوية والانتماء. وبهذا أصبح الحلم واقعا، وبروح إنسانية لا تنفصل عن الوطن أصبح فريق الأسود رابع العالم بعد أن أخرج لاروخا والبرتغال بقيادة الدون وغيرهما من الفرق الصعبة.
4: Ashraf Hakimi, born in Madrid, born and raised in Spain, can send them home. Spain yet to score. Morocco with the chance to win it and go through. Hakimi gets it done!
0: أما عن 2026 فإن كتيبة الأسود لا تزال تحافظ على جزء من رجال الإنجاز التاريخي في وقت تنضم فيه أسماء جديدة، مواهب مغربية تألقت في أوروبا وأثبتت حضورها في كأس العالم للشباب وكأس العرب. جيل جديد يحمل نفس الحلم ونفس الروح، ويقود هذه المرة لقاء الموهبة والطموح الناخب الوطني محمد وهبي. فماذا يحضر مايسترو الأسود هذه المرة؟ والإجابة هنا مع الصحفي أحمد المدياني.
1: وهبي بدوره يعني هو شخصيته تختلف كثيرا عن شخصية الرجراكي. وهبي نتحدث على أنه تقني يظهر لك بأنه يقوم مجموعة من الاختيارات قادرة لأن تحدث الفرق مهما كانت العناصر التي يتملكها. عندما ذهب إلى كأس العالم للشباب كانت مجموعة من علامات استفهام، مثلا على اختيار الزبيري، لكن عندما قدم الزبيري وظفه بشكل جيد جدا، حتى أنه يعني كان هو مفتاح، هو مع ما كانوا هما المفتاحين، جعل المغرب يتوج بالذهب. واليوم وهبي أعطى مؤشرات في المباريات الودية الأخيرة، يعني مباراتين وديتين، بأنه قادر على أن يقدم إضافة أخرى للمنتخب الوطني المغربي ممكن أن تكون لها الكلمة في مونديال أمريكا مكسيك كندا.
0: ديما مغرب سير سير سير، الشعارات رددها المغاربة في مغارب الأرض ومشارقها. قصة أسود الأطلس لا تعيش فقط في المغرب، في سيدني، في بريسبن، في كندا، في بلجيكا وغيرها من البلاد، الجميع يستعد. ومن أستراليا تحدثت إلينا رئيسة الجمعية المغربية السيدة خديجة عن ترتيبات تشجيع المغرب من المغاربة وغير المغاربة في أستراليا.
5: أنا خديجة مجدار. لقد بدأ في التحضيرات لمشاهدة الماتشات بالأماكن العمومية، شارك الكل على الواتساب الوقت المحدد لمشاهدة المباراة وماذا سوف نحضر للمباراة. الأجواء تكون من رائعة، هي أجواء مغربية 100%، لأن أكيد حنين الوطن نحمله معنا أينما ذهبنا، والانتماء للوطن هو فخر لي ولجميع الجالية المغربية المقيمة بأستراليا وخصوصا في بريسبان. الأجواء تكون جد جد رائعة مع فئات عمرية مختلفة، بيكون فيها أكيد أكل مغربي مع حلويات مقدمة مغربية والموسيقى 100% مغربية، ولذلك لخلق جو حماسي. ديما مغرب هو شعار جميع المغاربة، وسير سير سير هو أحسن شعار تقدم لنا كمان المنتخب. مجموعة كبيرة من الجنسيات الأخرى التي تفتخر أن تكون معنا وتحب أن تكون معنا لتشجيع المنتخب، بيكون نسبة عالية من الأستراليين بيشجعوا المغرب.
0: وفي نفس المدينة أصوات من المشجعين ارتفعت، كما ارتفعت أصواتهم في مدن أخرى من أستراليا.
6: معكم نبيل، إن شاء الله الأسود الأطلس هذه لعبوا كأس العالم 2026 قريبا. We are so excited here. We're gonna watch and follow all the matches إن شاء الله. وإحنا ديما مشجعين المغرب ومع أولادنا تهما. ديما
7: مغرب،
6: ديما
7: مغرب،
6: ديما مغرب.
8: Hi, my name is Chris and I'm from Brisbane, Australia. I'm married to the love of my life, a beautiful Moroccan man, and we will be watching and supporting the Moroccan team in the World Cup in the US, and we want to say Dima Maghrib.
6: Dima Maghrib.
7: Dima Maghrib.
0: أما عن ترتيبات المغاربة للسفر بعيدا عن بلادهم أو عن بلاد إقامتهم فسنستمع إلى هذه الأصوات.
9: أكون بديع الزروني، حس تذاكر باش نتفرج، والإشكال الوحيد ما لقيتش تذاكر الماتش الجاي.
10: عبد الرحيم، مقيمين هنا في كندا. أنا أصلا غادي نهبط أنا والعائلة الصغيرة ديالي، غادي نشوفوا الماتش ديالو الأولين، نشوفهم في نيوجيرسي، وغادي نمشيو نتبعوا الأتلانتا إن شاء الله. وهذا الفريق قادر بقدرة الله والخدمة ديال هاد الشباب هادو باش يمشي حتى للفينال، وما لما لا يقدر يفوز بكأس العالم. وغادي نقول لك ديما ديما مغرب، وإحنا مع المغرب حتى الآخر.
0: كل هذه الأصوات وكل هذه الحكايات لم تكن مجرد كرة قدم، بل حكاية وطن. أسود الأطلس لم يعودوا يطاردون الحلم، بل أصبحوا يصنعونه. وهنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، لكن الحكاية لم تنتهي بعد، ففي عرين الأسود تستعد الأشبال لكتابة فصل جديد من المجد. سير سير سير وديما مغرب. هذا التقرير من إعداد سناء وهيب.

0: Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
5: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
6: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته إس بي إس عربي خلال الأسبوع.
7: أعزائي، دائما في إطار الحديث عن كأس العالم، خطف اللاعب السويدي من أصول تونسية ومغربية ياسين العياري الأضواء خلال مواجهة السويد وتونس في كأس العالم 2026، بعدما سجل هدف في مرمى نسور قرطاج بعد 7 دقائق فقط من انطلاق المباراة. ورغم أهمية الهدف، رفض العياري الاحتفال احتراما لجذوره التونسية وعلاقته الخاصة بالبلد الذي حاول استدعاء لتمثيل منتخبه في وقت سابق. هذا اللاعب البالغ من العمر 23 عام والذي يلعب مع نادي برايتون الإنجليزي اختار في النهاية تمثيل السويد التي تدرج في منتخباتها العمرية وصولا إلى المنتخب الأول، ليجد نفسه في واحدة من أكثر القصص المونديال إثارة بين الانتماء الرياضي والجذوري العائلية. ومن حكاية ياسين العياري إلى حلقة جديدة من بودكاست قصتي.
8: رحلة بدأت بالبحث عن الشمس وانتهت بحياة أقرب للطبيعة وللهدوء والنفس. من فرنسا وألمانيا اختارت شيام مع زوجة الطبيب مدينة بيرث، المدينة المعروفة بواحدة من أجمل الأماكن لغروب الشمس بالعالم، لتبدأ هناك أسلوب حياة مختلف: تخييم، سفر، فن، كروشيه، ومحتوى بيحمل رسائل عن السلام الداخلي والعيش ببساطة. لكن كيف بدأت الحكاية؟ أهلا وسهلا فيك شيام على إس بي إس عربي.
9: أهلا فيك ديما، شكرا على هالمقدمة الحلوة.
8: بتشبهك كتير شيام وبتشبه المحتوى الحلو يلي لاحظناه على وسائل التواصل الاجتماعي. لهيك قبل ما نبلش، عارفين عن حالك أكتر، مين شيام؟ إمتى أجيتي على أستراليا وكيف أخذتوا هذا القرار أنت وزوجك؟
9: أنا أول ما تعرفت على زوجي وهو بيحكي لي على حلمه بأستراليا. نحن كنا عايشين بأوروبا وبيحكي لي على جمال أستراليا، القارة الواسعة اللي ملانة طبيعة وحياة برية، وبلشنا نتعرف على بعض وهو بس عم يحكي لي عن أستراليا. فنحن كنا مستقرين بأوروبا، انتقلنا من فرنسا وألمانيا لبريطانيا، ومن بريطانيا قررنا أنه نبلش برحلة أنه نراسل أستراليا ونهاجر لهنيك. فبالبداية كان كل أستراليا قدامنا أنه خيارات من سيدني لميلبورن، وهدول الخيارات المعروفة خصوصا للجالية العربية. بس بعدين صرنا أنه نقول بما أنه نحن رح نهاجر ورح نقطع كل هالمسافة ونغير تغيير جذري بحياتنا ونبعد عن أهلنا، فليش ما أنه نركز على الشيء اللي بدنا إياه من أستراليا واللي هو الطقس. الطقس بأوروبا غالبا هو السماء الفضية. فنحن صرنا نفكر انه اوكي اذا بدنا نغير حياتنا عن جد رح نروح على مكان مضمون. فصرنا ندور وين اكثر مكان مشمس باستراليا، وطلعنا انه بيرث هي اكثر مدينة رئيسية مشمسة بكل استراليا، بكل العالم حتى.
7: صحيح،
9: هيك صح، وهيك وقع خيارنا على غرب استراليا واتخذنا الخطوة الكبيرة.
7: كيف بلشت القصة بانه مثل ما عم نشوف على صفحتك على الانستغرام التخييم على سطح السيارة؟ هي من القصص اللي نقراها بالبايو عندك شيم. هل قبل ما تجي على أستراليا كان عندكم هذا الحب للتخييم، أو هي بلشت لما وصلتوا على المناطق الساحرة ببيرس وما حولها بالأوتباك، المناطق المختلفة؟ كيف بلشت القصة؟
9: نحن بداية كانت النية أنه بس نشتري سيارة 4x4. ليش؟ لأنه كنا وقت بأوروبا نشوف فيديوهات أنه كيف السياح بيعملوا جولات حول أستراليا بسيارات دفع رباعي. وليش دفع رباعي؟ لأنه أستراليا بما أنه مسافات شاسعة فيها كتير مشي على الشواطئ، على الرمل، على الجريفر رود، على الطرق الترابية. فنحن يعني حطينا هدف أنه بس بدنا سيارة دفع رباعي، وكنا حابين موديل معين. فلما بلشنا البحث عن هاي السيارة، نحن قضينا فترة هون تقريبا شهر من دون سيارة، بلشنا نلاحظ انه ما في ولا سيارة واحدة طبيعية، يلي بيجر وراء قارب، يلي بيكون حاطط على سقف السيارة كل انواع الهوايات من سيرفينج بورد لكاياك لسنارات صيد. ما في ولا سيارة طبيعية ماشية من دون ما انه يكون فيها شيء متعلق بالطبيعة او حبهم للطبيعة وتعلقهم فيها وقربهم لنا. فهذا الشيء بلش يلهمنا وانه هيك يلفت نظرنا، لوقت ما شفنا انه في ناس بيحطوا خيمه فوق السياره. هون لمعت الفكره براسنا وقلنا انه واو، قد ايه طريقه حلوه انه نستكشف فيها هاي القاره، وانه تقدري تمشي براحتك من دون ما تاكلي هم اذا في اوتيل، اذا في مدينه، اذا المنطقه مخدومه ولا لا. انت وين ما كنتي بالعالم، وين ما حبيتي المنطقه المنظر، تقدري تصفي سيارتك وترفعي الخيمه، يصير عندك بيت متنقل وتنامي. ومن هون بلشت. بس هي من قبل ابدا ما نحن كان عندنا فكره انه روف توب تنت، خيمه فوق السياره، او انه بدنا نخيم اصلا، لأنه نحن من قبل عاملين تجربة السفر بالكرفان وكان تجربة مختلفة. بس شفنا أنه هذا الشيء مو كتير عملي بأستراليا، أنه بدنا نحن نستكشف هاي الطبيعة أكثر من أنه ننام بجوات السيارة. وهيك بلشت الفكرة.
7: وأول مرة نمتوا فوق سطح السيارة شيم، كيف كانت التجربة؟ هل خفتي؟ كتير عالم بتخاف خاصة بأستراليا، بيقولوا لك ممكن الحيوانات البرية ممكن يكون خطر. كيف كانت التجربة؟
9: شوفي بصراحة يعني أنا بستغرب من هدول الناس، لأنه أستراليا هي بلد جدا يعني خصبة لأنه الواحد يعمل أول تجربة تخييم. أول شيء البلد جدا مهيئة ومنظمة، من كامبينج سايت، أماكن مخصصة للتخييم، من مرافق عامة نظيفة جدا. ومع ذلك من دون أغلاط ما بتتعلمي. أكيد نحن أول ما بلشنا تخييم نحن كنا جدا مبتدئين، فارتكبنا بعض الأخطاء وتعلمنا منهم. بس يكفيكي أنه المعلومات الأساسية، أنه الوقود الكافي، المي الكافي، الأكل الكافي، بس انه حالات الطوارئ، انه كيف تتصرفي، وهذا الشيء بكفيكي انه انت تعملي اول تجربه تخييم باستراليا.
7: قد ايه الواحد بيتعلم من تجربته، اكيد بده دائما يكون حذر. بالعكس اللي عم تعمليه هو هذا هدف المحتوى منه، انه تنشري الخطوات يلي هي فعلا الواحد يكون بامان وعم يستمتع ايضا بالتخييم. كيف اختلفت حياه شيم من سوريا لفرنسا لأستراليا
8: ومو للحياة الأسترالية يلي أغلب الناس بتختارها بالمدن الكبيرة، خاصة عم نحكي عن الأستراليين العرب اللي بيختاروا أماكن منحب نكون فيها قراب من بعض، منحب نعيش ضمن مناطق قريبة نوصل للمواد يلي منحتاجها بسهولة. حياتكم أنت وزوجك كانت مختلفة بالأوتباك الأسترالي والتخييم صار جزء منها، شو تعلمتي خلال هالرحلة هاي؟
9: شوفي أنا ويحيى تعرفنا على بعض، يعني جمعنا حب الطبيعة والاستكشاف وأنه نقضي وقت يعني بالطبيعة outdoor، وهذا الشيء أصلاً الاختلاف الشاسع بين أوروبا وهون. أوروبا مزبوط أنه كمان طبيعة ساحرة وكتير فيها أنه مهيئة أنك أنت تكوني قريبة من الطبيعة، بس الطقس ما كتير بيساعد، الطقس البارد الماطر. فنحن هذا الشيء كان هدفنا الرئيسي أنه بدنا نقضي وقت أكتر بالطبيعة. الشيء اللي فرق علي كتير أنه لما بتخيمي أكتر وبتقضي وقت بالطبيعة أكتر صراحة بتزهدي بالأشياء المادية، خلص بتصيري بتقولي أنه أنا ما بحتاج لقصور لحتى أني أكون سعيدة، ما بحتاج أن تكون خزانتي ملانة لبس من أشكال وألوان وإلى آخره، ما بحتاج أنه رفوف من المكياج والبرفانات لحتى أنه أنا أعيش يومي، لا بكفيني هالشنطة الصغيرة اللي أصلا بتجبرك مساحة السيارة عليها وبتحسي أنه عن جد أنه أنت مكتفية بهدول الأغراض. بتصير كمان حتى أنه تنظمي وجباتك خلال السفرة لأنه المواد محدودة، لازم أنت تعرفي تنظمي كل هدول الأشياء. هي بس عن جد لذة القرب من الطبيعة وأنه واحد يبعد شوي عن كل ضجيج المدينة، عن ضجيج المجتمع.
8: صحيح، وهذا بأثبت مقولة less is more، يعني كل ما كانت الحياة أبسط كل ما استمتعنا فيها أكتر. شيام، قبل ما تبلشوا هي الرحلة شو كان حلم شيام قبل بفرنسا؟ شو درستي؟ شو كان حلمك تصيري؟ واليوم اخترتي باس جديد رح نحكي عنه بعد شوي.
9: أنا خريجة تجارة واقتصاد من فرنسا من جامعة أنجي. بصراحة حتى وأنا عم بدرس بالجامعة كان حلمي أني أنا أكون رحالة، حلمي أني أدور العالم، أني أقضي وقت بالطبيعة أكثر. هذا الشيء كان من زمان جواتي، طبعا بالإضافة لاهتمامي بالأعمال اليدوية من تريكو وويفينج نسيج وغزل وإلى آخره والكتابة طبعا. بس الحلم الرئيسي أني أنا بحب أكون رحالة.
8: كتير كتير ملهم هالحكي شيام، وعن جد المحتوى اللي بتقدميه مختلف، فيه هدوء، فيه رسائل وتأمل بالحياة أكتر من فكرة الانفلونسر التقليدية يلي هلأ عم نشوفها بعصر السوشيال ميديا. كيف بلشتي المحتوى يلي عم نشوفه عم يكبر شوي شوي؟ يعني بجوز يكون في تجارب سابقة قبل، لكن تجربتك عم نشوفها بشكل منظم بمحتوى فيه جهد فيه شرح لكل مين اختار هلأ التخييم رحلة جديدة بحياته، خطوات عم تعلميهم فيها معك بالإضافة للكروشيه ورسائل تانية بتدعي أكتر للواحد يعيش بسلام وبساطة. كيف اخترتي تبلشي المحتوى؟
9: بصراحة العرب بأستراليا نحن عنا بعض المعارف وحتى اللي نتعرف عليهم جديد الكل بيطرح نفس السؤال وبيستغرب نفس الاستغراب، أولا ليش غرب أستراليا البعيدة عن كل شيء؟ وثانيا ليش الأوتباك أوف أستراليا، ليش حتى ما هي مدينة رئيسية مثل بيرث مثلا؟ فلما شفت هدول التساؤلات كتير انه كتروا وكتير شائعين بين العرب، فاستغربت انه ليش هنن انه ما لهم شايفين هذا الجمال بمثلا هاي القارة، وشفت انه بسبب نقص المعلومات عن هاي القارة، بما انه كل الجالية العربية او معظمها خلينا نقول موجودة بالإيسترن ستيت اللي هي سيدني وميلبورن وهي الجهات، فشفت انه في انعدام شبه انعدام بالمعلومات عن ولاية غرب استراليا. ومن هون بلش هدفي انه اكون اول صانعة محتوى بالعربي بتغطي غرب استراليا، وبالإضافة لأنه ستايل التخييم هو شيء كتير سهل وبتقدري تعمليه حتى وانت شغالة انه بدوام كامل أثناء الويكند، تقدري تعملي هدول النزهات هدول الرحلات إلى آخره.
8: شيام، شو أكتر رسالة بتحبي توصليها من خلال فيديوهاتك والمحتوى اللي عم تقدميه كصانعة محتوى؟
9: صراحة السؤال مو سهل. بحس حالي إن أنا متعددة الشغف، بقدم كتير أشياء على السوشيال ميديا من فنون الخيوط للكتابة لأكيد التخييم هو بشكل رئيسي، بس بحس إنه الشيء اللي بيجمع كل هدول هو إنه نركز على حاضرنا أكتر، إنه نحن نعيش بالوقت بلحظتنا الحالية. ما كثير ناكل هم المستقبل ولا نظل نفكر بالماضي، إنه نركز على لحظتنا ويومنا، إنه نحن شو بنقدر نعمل بيومنا هذا، كيف نقدر نستمتع بيومنا هذا بتمشاية بسيطة على البحر، بفنجان قهوة، بإنه نخطط للويكند، إنه حتى لو كان أسبوعنا مشغول وكلياته إنه ضغط من العمل أو من ضغوطات الحياة، إنه بنقدر بالويكند نحن نطلع مشوار بالطبيعة، نقعد شوي نشرب شاي بس هيك ونحن عم نتأمل بالمدى، وهذا الشيء كتير بيسحب طاقة سلبية وبيغذينا بالطاقة الإيجابية وبيعطينا كمان بيجدد لنا الأمل والشغف بالحياة، وبنصير نحن نطلع من رحلة لرحلة وننسى الضغط بين الويكند والويكند أو بين الرحلة والرحلة، ونركز بس على الأشياء الجيدة والجميلة اللي بنقدر نعملها.
7: أخيرا شيام، شو أكتر لحظة حسيتي فيها أنه إيه نحن بمكاننا الصح بأستراليا؟
9: كثير أشياء. أولا الناس بأستراليا جدا مرحبين، جدا لطيفين، بما أنه هو مجتمع مهاجر فدائما بتحسي أنه هن بيرحبوا بالقادم الجديد، بتحسي بالانتماء فورا، وهذا الشيء كتير بيساعدك أنه أنت ما تحاولي تثبتي حالك لحتى تكتسبي احترامك، لا، أنت مجرد ما جيتي عندك حب لهذا البلد، عندك حب أنك تعطي لهذا البلد، تحسي حالك فورا أنه أنت صرتي واحدة منهم. هذا أكثر شيء بيساعد. ثاني شيء أكيد الطبيعة الحلوة، السهولة بأنك أنت تخيمي وتستكشفي وتمشي بسيارتك، وعن جد ما تاكلي هم. الحمد لله أنه نحن هون كتير نشعر بالأمان، ما بتاكلي هم خلص، أنه بتحسي أنه كل شيء منظم مهيأ، لأنه أنت بس تستمتعي، عرفتي؟
7: يعني إن شاء الله دائما نتمنى لك حياة كلها سلام وهدوء. شيام كتير استمتعنا بالحديث والرحلة يلي أخذتينا فيها، كل التوفيق لك.
9: تسلمي لي ديما، شكرا كتير.
0: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
10: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
3: الأسبوع الذي انقضى.
4: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
5: كأس العالم في دقيقة. تعلمون أن كأس العالم 2026 سيشهد واحدة من أكبر الجوائز المالية في تاريخ كرة القدم؟ إجمالي الجوائز يصل إلى 727 مليون دولار، بزيادة تقارب 50% عن النسخة السابقة، وسيحصل كل منتخب مشارك على 10 ملايين دولار تقريبا قبل بداية البطولة. أما على مستوى النتائج فإن الفائز باللقب سيحصل على 50 مليون دولار، بينما ينال الوصيف 33 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث 29 مليون دولار. حتى المنتخبات التي لا تتجاوز الأدوار الأولى ستضمن مكافآت مالية، ما يجعل المشاركة في المونديال حدثا رياضيا واقتصاديا ضخما في آن واحد. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمته لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. أهلا بكم أعزائي. تتداول أوساط قانونية ورياضية قضية مثيرة تتعلق بشبيهة النجمة العالمية شاكيرا، بعدما فتحت جهات مرتبطة بالفيفا تحقيقا حول استخدام غير مصرح به للشبه والشخصية في فعاليات مرتبطة بكأس العالم، وتشير المعلومات إلى احتمال فرض غرامة مالية في حال ثبوت وجود استغلال تجاري أو دعائي لصورة أو هوية مرتبطة بالفنانة دون موافقتها الرسمية. القضية أعادت إلى الواجهة الجدل حول حقوق الصورة في الفعاليات الرياضية الكبرى وحدود استخدام الشخصيات الشهيرة في الحملات الترفيهية والإعلانية. ومن هذا الخبر أعزائي إلى حلقة جديدة من بودكاست مشوار.
6: في قلب المحيط الهندي وعلى مسافة أكثر من 2000 كيلومتر من أقرب مدينة أسترالية، تقع جزيرة قد تبدو للوهلة الأولى بعيدة عن كل شيء، صغيرة معزولة وهادئة إلى درجة قد توحي بأنها خارج الزمن. لكن هذه الجزيرة رغم بعدها هي إقليم أسترالي رسمي تطبق فيه القوانين الأسترالية وتدار شؤونه من قبل الحكومة الأسترالية في نموذج يشبه ما رأيناه في جزر أخرى بعيدة لكن بطابع مختلف تماماً. حلقة جديدة من مشوار معي أنا ريان برهوم إلى كريسمس آيلاند. الرحلة إلى كريسمس آيلاند تبدأ من بيرث برحلة جوية تستغرق نحو 3 إلى 4 ساعات، ومع اقتراب الطائرة من الهبوط يظهر المشهد تدريجيا. جزيرة خضراء مرتفعة تحيط بها منحدرات صخرية وغابات كثيفة تغطي معظم مساحتها، وكأنها قطعة معزولة من عالم استوائي كامل. من اللحظة الأولى تدرك أنك لست في وجهة سياحية تقليدية. تم تسجيل الجزيرة لأول مرة من قبل البحارة الأوروبيين في يوم عيد الميلاد عام 1643، ومن هنا جاء اسمها، لكنها بقيت غير مأهولة فعليا لقرون إلى أن بدأ استغلالها.

0: في أواخر القرن التاسع عشر بعد اكتشاف الفوسفات الذي أصبح المورد الاقتصادي الرئيسي فيها. في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تحولت الجزيرة إلى موقع تعدين نشط، وجلب إليها أعمال من الصين وماليزيا، وهو ما شكل الأساس للمجتمع المتنوع الذي نراه اليوم. وفي عام 1958 أصبحت الجزيرة رسميا تحت السيادة الأسترالية لتصبح واحدة من الأقاليم الخارجية التي تدار مباشرة من قبل الحكومة الفيدرالية. اليوم يعيش على الجزيرة مجتمع صغير لا يتجاوز بضعة آلاف من السكان، لكنه مجتمع متنوع بشكل لافت، حيث تمتزج فيه الأصول الصينية والماليزية مع الأسترالية في مزيج ثقافي يظهر في الطعام، اللغة، وحتى في المناسبات. الحياة هنا بطيئة، بسيطة ومترابطة، جزيرة يعرف فيها الناس بعضهم البعض، وتتحرك فيها الأيام بإيقاع لا يشبه المدن الكبرى. لكن رغم كل هذا تبقى الطبيعة هي العنصر الأقوى. مرة واحدة في العام ومع بداية موسم الأمطار يحدث شيء لا يمكن وصفه بسهولة. ملايين السرطانات الحمراء تخرج من الغابات وتبدأ رحلة جماعية نحو البحر، ليس عشرات ولا مئات بل ملايين، تغطي الطرق، تتسلق الجدران، تعبر الشوارع، وتتحرك في موجات كثيفة تجعل من المستحيل تقريبا تجاهلها. خلال هذه الفترة تتوقف الحياة بالشكل الذي نعرفه، تغلق طرقا، تبنى جسورا خاصة، وتوضع لافتات تحذيرية في كل مكان، السيارات تبطئ والناس تنتظر. الجزيرة بأكملها تعطي الأولوية لهذه الكائنات الصغيرة. هذه الهجرة ليست عشوائية بل جزء من دورة حياة دقيقة ترتبط بالأمطار وبمراحل القمر، حيث تتجه السرطانات إلى البحر للتكاثر في واحدة من أكبر الهجرات البرية في العالم. وهنا تتحول كريسمس آيلاند من جزيرة هادئة إلى مشهد طبيعي استثنائي. لكن التجربة السياحية لا تتوقف عند هذا الحد. الجزيرة تضم واحدة من أكثر البيئات الطبيعية تنوعاً في أستراليا، حيث تغطي الغابات الاستوائية مساحات واسعة، وتنتشر مسارات المشي التي تقود إلى شلالات مخفية وبرك مائية هادئة. من أبرز هذه المواقع منطقة ديلز، حيث يمكن للزوار الوصول إلى شلالات صغيرة وبرك طبيعية وسط الغابة في تجربة تجمع بين العزلة والهدوء. أما على الساحل فتعد منطقة فلاينج فيش كوف نقطة أساسية للزوار، حيث يمكن السباحة أو الغوص في مياه شديدة الصفاء مع تنوع بحري غني يجعلها من أفضل مواقع الغوص في المنطقة. وما يميز الغوص هنا ليس فقط وضوح المياه بل قرب الشعاب المرجانية من الشاطئ، ما يجعل التجربة متاحة حتى لغير المحترفين. وإذا ابتعدت قليلا عن المواقع المعروفة ستجد مسارات تقودك إلى نقاط مشاهدة مرتفعة تطل على المحيط من ارتفاعات صخرية في مشهد يعطيك إحساسا واضحا بعزلة المكان. الوصول إلى هذه الجزيرة ليس سهلا، وهذا جزء من هويتها. الرحلات الجوية محدودة والتكاليف أعلى من الوجهات التقليدية داخل أستراليا، سواء من حيث الطيران أو الإقامة، لكن في المقابل تحصل على تجربة مختلفة تماما عن السياحة المعتادة. لذلك ينصح بقضاء ما بين 4 إلى 5 أيام في الجزيرة للاستمتاع بها دون استعجال. أما أفضل وقت للزيارة فيعتمد على نوع التجربة التي تبحث عنها. إذا كنت ترغب في مشاهدة هجرة السرطانات فالفترة بين نوفمبر ويناير هي الأنسب. أما لبقية الأنشطة فالأشهر الجافة توفر ظروفا أكثر استقرارا. لكن كريسمس آيلاند ليست فقط عن الطبيعة والمغامرة، هناك جانب آخر من القصة حاضر حتى لو لم يكن ظاهرا في كل لحظة. الجزيرة ارتبطت في السنوات الماضية بسياسات الهجرة الأسترالية، حيث استخدمت كموقع لمراكز احتجاز طالبي اللجوء، وهو ما جعل اسمها حاضرا في النقاشات السياسية داخل أستراليا. هذا الجانب يضيف طبقة أخرى لفهم المكان، جزيرة تجمع بين الجمال الطبيعي من جهة وتعقيدات الواقع السياسي من جهة أخرى. وهنا تحديدا تتشكل صورة أكثر اكتمالا. كريسمس آيلاند ليست وجهة واحدة بل أكثر من تجربة في مكان واحد، من الغابات والشلالات إلى البحر الصافي، وصولا إلى مشهد ملايين السرطانات وهي تعبر الطرق، كل تفصيل هنا يمنحك إحساساً بأنك في مكان مختلف فعلاً، ولهذا قد لا تكون زيارة كريسمس آيلاند مجرد رحلة عادية، بل تجربة تفتح أمامك جانباً آخر من أستراليا بعيداً عن الصورة التي نعرفها.
1: ومع نهاية هذا المشوار أعزائي، لا ينتهي مشواركم مع SBS، بل مع SBS On Demand كذلك، حيث بإمكانكم الاستمتاع بمباريات أخرى تدور رحاها اليوم. الأولى ما بين المغرب واسكتلندا على الساعة 8:00، أي بعد دقائق من الآن، وأخرى على الساعة 10:30 ما بين البرازيل وهايتي. أما الثالثة فعلى الساعة 1:00 ما بين تركيا والباراغواي. شكرا لحسن استماعكم، كنت معكم أنا سناء وهيب، أطيب المنى، وإلى اللقاء.